0: وهذا القرب من الله عز وجل، هذا تربية لنا. وكيف أن هؤلاء العظماء يهضمون أنفسهم، وكيف يخضعون ويتذللون بين يدي خالقهم جل في علاه. إذن كنا نقول أن إبراهيم عليه السلام أوتي ما دعا به، وكان مما دعا به، واجعلني من ورثة جنة النعيم. وهذا أمر أيها الإخوة ذكره العلماء، يعني موضوع واجعلني من ورثة جنة النعيم، يعني بعض الناس يقول أنا لا أعبد الله عز وجل لأجل أن يعطيني الجنة، ولا لأجل أن يخلصني من النار، وإنما أعبده لأنه مستحق لذلك، فحتى لو أدخلني حرمني والعياذ بالله من الجنة، أو ولو أدخلني النار فهو مستحق للعباد. نعم صحيح، هذا الكلام صحيح، هو مستحق للعباد جل في علاه، فهو مستحق لذلك، ولا وليس في ذلك كلام. لكن القضية أن بعض الناس كأنه يزهد من قضية دعاء بالجنة، كأن يعني الجنة هذه يعني شيء زايد، إذا أعطيتني الجنة فشكرا. لا، الأنبياء يدعون بالجنة. هذا إبراهيم عليه السلام، واجعلني من ورثة جنة النعيم. وكيف يبتعد هؤلاء؟ كيف يخافون من النار؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كيف أن إبراهيم عليه السلام يقول ولا تخزني يوم يبعثون؟ فإذا هذا أيضا مما ينبغي أن نأخذ منه العظة، لأن هذا البرنامج دروس وعبر، إذن في عبرة هنا، تعتبر تتعلم أن إبراهيم عليه السلام يدعو بالجنة في أي موضع؟ في موضع الدعوة إلى الله، يجتمع بأبيه وقومه ويكون هنالك كلام ونقاش وحوار في نفس المكان في نفس الموضع. إبراهيم عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يرثه الجنة وأن لا يخزيه يوم يبعثون. فعلينا أن نلهج بهذا الدعاء دائما، سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. أيها الإخوة، هذا أمر عظيم لابد أن ندعو به دائما في صلواتنا، عند إفطارنا، في حضرنا، في سفرنا، في صحتنا، في مرضنا، في منشطنا، في مكرهنا، في كل وقت، في كل حين. لأن الفائز الحقيقي هو ذلك الذي زحزح عن النار. نعم، من أدخل الجنة وزحزح عن النار فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين يا أكرم الأكرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولقد كذب أصحاب

يبنون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيت

نزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

أَلْ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخْلَ

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء

أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير.

تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذي

والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هو

يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة

به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ استلم وظل

أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون

بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان.

والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم

قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يؤمنون.

بشر فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن

أتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة

إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى

وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم

أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا

طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم

من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتر

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة

فتبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا.

إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد

يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا.

وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى

لكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب.

0: الناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. كيف يمكن أن يكون تخريب الممتلكات إنقاذا لها؟ وكيف يمكن أن يكون قتل غلام صغير رحمة بوالديه؟ وكيف يمكن للعمل المجاني لقرية بخيلة قمة الحكمة والاستثمار؟ نحن اليوم في رحلة كسر القوالب العقلية، نحن أمام رحلة جمعت بين أعلم أهل الأرض في زمانه وهو موسى عليه السلام، وبين العبد الصالح الذي يمتلك علما من نوع آخر. رحلة شعارها لا تحكم على الأمور بظواهرها. بدأت القصة عندما خطب موسى في بني إسرائيل، فسئل من أعلم أهل الأرض، فقال أنا بحكم أنه نبي وكليم لله عز وجل، أو هكذا جاء في بعض الروايات. فأوحى الله إليه، بل عبد لي بمجمع البحرين هو أعلم منك. فعندئذ موسى قرر أن يتحول إلى طالب علم، وكان شغوفا بطلب العلم والمعرفة. جهز زاده وانطلق في رحلة شاقة للبحث عن هذا المعلم. التقى بالخضر، وكان الشرط الأول للرحلة قاسيا: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وافق موسى وبدأت الغرائب. فعندما ركب في سفينة لمساكين يعملون في البحر أكرموهما ولم يأخذوا أجرا. فجأة قام الخضر بقلع لوح من السفينة. موسى رجل القانون والعدالة لم يتحمل أن يرى هذا المنظر، فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. ذكره الخضر بالشرط فاعتذر موسى. ثم بعد ذلك نزل إلى البر، وجد غلمانا يلعبون، أمسك الخضر برأس غلام منهم وقتله. صعق موسى: هذه جريمة أكبر من السابقة. فقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. الخضر أيضا ذكره بصرامة بالشرط. فبعد ذلك وصل إلى قرية وطلب طعاما حق ضيافة، فرفض أهل تلك القرية. وجد جدارا مائلا يكاد يسقط، شمر الخضر عن ساعديه وبنى الجدار وأصلحه لهؤلاء البخلاء من غير مقابل. قال موسى بضيق: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على الأقل نشتري شيئا من الطعام. هنا انتهت الرحلة وانتهت الدراسة. قال الخضر جملته الفاصلة: هذا فراق بيني وبينك. فجاء الآن وقت فك الشفرة، كشف الستار عن الحكمة الخفية. قصة موسى والخضر تعلمنا دروسا جوهرية في اتخاذ القرار والتعامل مع المجهول. وعندنا أولا موضوع الضرر الأصغر لدفع الضرر الأكبر. في قصة موسى مع الخضر عندما ركب تلك السفينة، رأى بأن ذلك اللوح الذي أخذه الخضر من تلك السفينة عيبا في هذه السفينة. لكن هنالك أمر خفي عن موسى عليه السلام، وهو أن هنالك ملكا ظالما يصادر كل سفينة صحيحة. بوجود هذا العيب السهل اليسير، فإن ذلك الملك سيبقي تلك السفينة. أحيانا المصيبة التي تنزل بنا قد يكون مرض أو خسارة أو ما شابه ذلك من أحوال، نحن في الظاهر نراها أمرا شديدا، ولكنها إنما ذلك الخرق هو للنجاة. حماية لنا من مصيبة أكبر كانت تنتظرنا لو سارت الأمور بسلاسة. فكذلك أيضا الرحمة الخفية في الابتلاء القاسي، قتل الغلام لا شك بأنه مشهد صعب، لكن ذلك الغلام كان طبعه الكفر، ولو كبر ذلك الغلام لأرهق والديه المؤمنين طغيانا وكفرا. أخذ الله ذلك الغلام رحمة بالوالدين وسيبدلهما الله خيرا منه. بعض الأحوال تبدو في ظاهرها شرا محضا، لكن في باطنها رحمة واسعة لا نراها الآن. بناء الجدار أيضا كان حماية لكنز ثمين ليتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا. الخضر بنى الجدار ليحفظ ذلك الكنز حتى يكبر أولئك الأيتام. والدرس الذي نأخذه من ذلك أن صلاح الآباء يحفظ الأبناء، وبأن العمل المعروف لا يضيع حتى مع العميل السيء وهم أهل القرية. أحيانا نعمل للمستقبل ولأجيال قادمة دون انتظار مقابل فوري، وإنما هو لما يسمى بالاستدامة. وفوق كل ذلك التواضع الذي نراه في شخص سيدنا موسى عليه السلام، وهو النبي العظيم جلس كتلميذ أمام ذلك الرجل الذي يعلمه. مهما بلغت من العلم أو المنصب أو الخبرة، هنالك دائما خضر ما يملك معلومة لا تملكها، أو زاوية تغيب عنك. لا تتكبر عن السؤال ولا تتوقف عن التعلم. افترق موسى عن الخضر، وعاد موسى إلى قومه بقلب أوسع وعقل أعمق. فلنعلم أن أقدار الله تجري بميزان دقيق لا يدركه العقل البشري القاصر دائما. إذا خرقت سفينة حياتك بمصيبة فابتسم وقل لعلها نجاة، وإذا انهار حلم أمام عينيك فثق أن الله يبني لك جدارا ليحفظ لك كنزا أجمل في الغيب. وما فعلته عن أمري كله بتدبير الحكيم الخبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ولقاؤنا يتجدد في لقاء قريب قادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين، نبقى الآن مع تلاوة من آيات الله البينات، تلاوة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف، المواقف الصعبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله بهداه أوقاتكم وبارك بفضله حياتكم سبحانه، يجعل لمتدبر كتابه من لدنه علما نافعا وفهما راجحا وإدراكا مشرقا. التعامل مع المواقف الصعبة مهارة نفسية تراكمية وخبرة عملية واقعية، وهو بناء إيماني يتشكل من فهم مقاصد هذا الوحي الشريف الكبرى، استحضارا لدلالاته واهتداء بمراشده. وسورة الكهف المباركة من الأمثلة القرآنية المتكاملة في هذا الشأن، فهي غير مقتصرة على عرض الأنباء والقصص، إنما تبني في نفس متدبرها المنهج المتوازن ليحسن مواجهة ما قد يمر به من فتن وتحديات ومواقف صعبة. فها هي آياتها الأول تلهم المتدبر كيف يجابه مواقف حياته الصعبة، مفتتحة بحمد الله، هذه الكلمة التي تبعث السكينة في النفوس، ثم تذكرنا بالقرآن العظيم المنهج القويم الذي يسدد الخطى ولم يجعل له عوجا. ثم ها هي تبين أن ما على الأرض من الزينة هي ابتلاء ليتبين الأحسن عملا، اختبارا للصبر وحسن المواجهة. وعاقبة هذه الدنيا إلى زوال، ما يمنح النفوس قوة وثباتا عند كل تحد من التحديات. ثم ها هو نبأها الأول من القصص الحق الذي يلفت الانتباه إلى مقصد الثبات على الحق، فاختبار المبادئ يكون غالبا عبر هذه المواقف الصعبة. وها هم فتية الكهف اختاروا عزلة مؤقتة حرصا على إيمانهم، ليعلموا المتدبر أن من فقه تعامل المؤمنين مع الأزمات الوعي متى وكيف تكون المواجهة ومتى وكيف يكون الانسحاب،

0: دون مساس بالقيم أو إخلال بالمبادئ أو جعل الثوابت موضع مساومة. ثم يجد المتدبر الجنتين وصاحبهما، يجده مغترا مفتونا، غافلا متباهيا، متكبرا جاحدا، قاطعا الصلة بينه وبين خالقه الذي به ينجح في مواجهة الشدائد والصعوبات والتحديات، وأحيط بثمره فأصبح نادما. ليتجلى درس في حسن التعامل مع نعم الله لحفظ النفس من التهاوي عند الاختبار. فالمؤمن الحق ذو توازن نفسي، وإن حلت الشدائد ببأسها فهو واع بحقيقة هذه الدنيا وتقلبها. وتؤسس سورة الكهف المباركة لقيمة التواضع العلمي وحسن تقدير المآلات، مع الحفاظ على المبدأ في كل حدث وإسداء النصح مهما كانت منزلة فاعله. فها هو النبي موسى عليه السلام لم يبرح حتى بلغ مجمع البحرين ليتعلم من العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلمه من لدنه علما، وهما من ركائز مواجهة التحديات. ثم يلاقي ذا القرنين وهو يجوب الأرض ناشرا العدل والخير دائبا على الإصلاح، فتبرز للمتدبر قيمة تسخير الإمكانات والمهارات لخدمة خلق الله وإن اشتدت الظروف، واغتنام الفرص للإعمار والإصلاح، ووقاية الناس شر الفساد والمفسدين هي مرتبة عالية من مراتب الاستجابة للأزمات والتصدي لها واحتوائها. اقرأ وارتق بالقرآن، هذا الذكر فرات عذب، ردد فبه يهنى القلب، بتلاوته يمحى الكرب، ثمرات تأتيك دواني، اقرأ وارتق بالقرآن. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب كتابه الكريم، فثم رسائل ملهمة مبينة أن النجاة في المواقف الصعبة لا تكون بتحليلنا العقلي وحده، إنما بمدد الهداية الربانية الذي يهدي السبيل. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم من القرآن الكريم القارئ إبراهيم مدهش.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نبدأ معكما ومع المستمعين والمستمعات بوقفات حيال آية جديدة، وتلك الآية تحمل الرقم 30 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها مستعينا بالله طالبا منه توفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: صدق الله العظيم.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية؟
2: نستخرجها بتوفيق الله سبحانه. أولا قال الله تعالى: ومن يرغب.
1: هنا جاء الإدغام يا أستاذنا،
2: إدغام بغنة للنون في الياء. ومن يرغب عن ملة، عن ملة،
3: وهنا أيضا إدغام يا أستاذنا،
2: إدغام نون عن في ميم ملة. نعم، إدغام بغنة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ولا تنسيا تفخيم الراء في يرغب وفي إبراهيم. ولا تنسى القلقلة يا أحمد، وأين نجدها؟
3: نجدها في إبراهيم،
2: في كلمة إبراهيم حيث الباء جاءت ساكنة. نعم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه.
3: من سفه هنا إخفاء يا أستاذنا،
2: أخفي نون من في ماذا؟
3: في حرف السين.
2: جميل، من سفه، والسين فعلا من حروف الإخفاء. من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه.

0: في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: بعد أن سردت الآيات السابقة مناقب إبراهيم عليه السلام، بدءا من قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إلى قوله تعالى ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، حيث ختمت تلك المناقب بدعوة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل ربهما أن يبعث رسولا في آخر الزمان للأمة التي تنتظره. تلك المناقب كلها تدعو إلى أن يتلمس الإنسان ملة هذا النبي العظيم وأن لا يعرض عنه، ففيه انتقال لتسفيه آراء المشركين الذين يزعمون أنهم من أبناء إبراهيم ويرغبون عن ملته، وفيه انتقال أيضا للإنكار على اليهود القائلين إن إبراهيم يهودي، وعلى النصارى القائلين إن إبراهيم نصراني. من النصارى ذلك أن هاتين الملتين لم يكونا في زمن إبراهيم وإنما كانا بعده، فاليهودية بدأت من زمن موسى عليه السلام، والنصرانية بدأت من زمن عيسى عليه السلام. فهذا فيه انتقال، هذه الآية انتقال لذم أولئك الراغبين عن ملته، وملته جددها محمد صلى الله عليه وسلم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ بإعراب الجملة الأولى من هذه الآية؟
0: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نقول عن الواو
1: عاطف ما بعدها على ما قبلها،
0: أو نقول عنها إنها للاستئناف.
2: إنها للاستئناف؟
0: نعم، فهو استئناف بيان في كلام جديد قصد منه لإنكار على أولئك المعرضين عن ملة إبراهيم.
1: فماذا نقول عن من؟
0: من هنا ماذا تقول فيها يا داود؟
2: اسم استفهام وهو مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
0: جميل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم؟ أي أي شخص يرغب عن ملة إبراهيم؟ فمن كما قلت هو اسم استفهام، ولكن الاستفهام كما سنبين ليس على حقيقته، وإنما هو مضمن معنى الإنكار والتوبيخ والنفي. يرغب
1: فعل مضارع مرفوع بالضمة،
0: وأين فاعل يرغب؟
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو.
0: عن ملة
1: جار ومجرور،
0: وملة مضاف،
2: وإبراهيم مضاف إليه.
0: وهذا الجار والمجرور المضاف متعلق بيرغب، ضمن معنى يعدل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا
1: أداة استثناء،
0: حيث تم الكلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم، فهو كلام تام وإن كان غير مثبت. جاء الاستثناء إلا من سفه نفسه، فمن هنا موضعه الاستثناء، إما أن يكون مرفوعا بدلا من الضمير، وإما أن يكون منصوبا على الاستثناء على لغة بعض العرب. من فهو مبني على السكون، أي الذي بمعنى الذي.
1: فماذا نقول عن سفه؟
0: سفه فعل
2: ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
0: وفاعله ضمير مستتر تقديره
2: هو،
0: يعود إلى من؟ نفس
1: مفعول به منصوب
2: بالفتحة،
0: نفس مضاف
2: والهاء مضاف إليه.
0: ولك أن تجعل نفس منصوبا بنزع الخافض.
2: منصوبا بنزع الخافض؟
0: نعم، أي في نفسه، من سفه في نفسه. ولك أن تجعلها تمييزا.
1: تمييزا؟
0: نعم، حيث أسندت السفاهة إلى النفس فسرت إلى كل الجثمان، ثم قيل بعد ذلك سفه نفسه، أي سفهت نفسه، فنفس يكون تمييزا محولا عن فاعل.
2: كيف يكون ذلك يا أستاذنا ومعروف عن التمييز أنه نكرة؟
0: جميل. التمييز المحول عن الفاعل يكون نكرة في الغالب، وقد يكون معرفا بأل.
1: معرفا بأل؟
0: نعم، وهذا رأي الكوفيين، فيجيزون تعريفه بأل، كما قال الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. قال وطبت النفس أي طابت نفسك. انتهى إعراب هذا الجزء.

0: من الآية.
1: وانتهى وقتنا لهذا اليوم أيضا يا أستاذنا.
0: على أن نقف وقفات حول المعاني والأهداف من هذه الجملة بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة
1: إن شاء الله تعالى.
2: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. كيف يمكن أن يكون تخريب الممتلكات إنقاذا لها؟ وكيف يمكن أن يكون قتل غلام صغير رحمة بوالديه؟ وكيف يمكن للعمل المجاني لقرية بخيلة قمة الحكمة والاستثمار؟ نحن اليوم في رحلة كسر القوالب العقلية، نحن أمام رحلة جمعت بين أعلم أهل الأرض في زمانه وهو موسى عليه السلام، وبين العبد الصالح الذي يمتلك علما من نوع آخر، رحلة شعارها لا تحكم على الأمور بظواهرها. بدأت القصة عندما خطب موسى في بني إسرائيل، فسئل من أعلم أهل الأرض، فقال أنا بحكم أنه نبي وكليم لله عز وجل، أو هكذا جاء في بعض الروايات. فأوحى الله إليه، بل عبد لي بمجمع البحرين هو أعلم منك. فعندئذ موسى قرر أن يتحول إلى طالب علم، وكان شغوفا بطلب العلم والمعرفة، جهز زاده وانطلق في رحلة شاقة للبحث عن هذا المعلم. التقى بالخضر، وكان الشرط الأول للرحلة قاسيا: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وافق موسى وبدأت الغرائب. فعندما ركب في سفينة لمساكين يعملون في البحر أكرموهما ولم يأخذوا أجرا. فجأة قام الخضر بقلع لوح من السفينة. موسى رجل القانون والعدالة لم يتحمل أن يرى هذا المنظر، فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. ذكره الخضر بالشرط فاعتذر موسى. ثم بعد ذلك نزل إلى البر، وجد غلمانا يلعبون، أمسك الخضر برأس غلام منهم وقتله. صعق موسى: هذه جريمة أكبر من السابقة. فقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. الخضر أيضا ذكره بصرامة بالشرط. فبعد ذلك وصل إلى قرية وطلب طعاما حق ضيافة، فرفض أهل تلك القرية. وجد جدارا مائلا يكاد يسقط، شمر الخضر عن ساعديه وبنى الجدار وأصلحه لهؤلاء البخلاء من غير مقابل. قال موسى بضيق: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على الأقل نشتري شيئا من الطعام. هنا انتهت الرحلة وانتهت الدراسة. قال الخضر جملته الفاصلة: هذا فراق بيني وبينك. فجاء الآن وقت فك الشفرة، كشف الستار عن الحكمة الخفية. قصة موسى والخضر تعلمنا دروسا جوهرية في اتخاذ القرار والتعامل مع المجهول. وعندنا أولا موضوع الضرر الأصغر لدفع الضرر الأكبر. في قصة موسى مع الخضر عندما ركب تلك السفينة، رأى بأن ذلك اللوح الذي أخذه الخضر من تلك السفينة عيبا في هذه السفينة. لكن هنالك أمر خفي عن موسى عليه السلام، وهو أن هنالك ملكا ظالما يصادر كل سفينة صحيحة. بوجود هذا العيب السهل اليسير، فإن ذلك الملك سيبقي تلك السفينة. أحيانا المصيبة التي تنزل بنا قد يكون مرض أو خسارة أو ما شابه ذلك من أحوال، نحن في الظاهر نراها أمرا شديدا، ولكنها إنما ذلك الخرق هو للنجاة، حماية لنا من مصيبة أكبر كانت تنتظرنا لو سارت الأمور بسلاسة. فكذلك أيضا الرحمة الخفية في الابتلاء القاسي، قتل الغلام لا شك بأنه مشهد صعب، لكن ذلك الغلام كان طبعه الكفر، ولو كبر ذلك الغلام لأرهق والديه المؤمنين طغيانا وكفرا. أخذ الله ذلك الغلام رحمة بالوالدين وسيبدلهما الله خيرا منه. بعض الأحوال تبدو في ظاهرها شرا محضا، لكن في باطنها رحمة واسعة لا نراها الآن. بناء الجدار أيضا كان حماية لكنز ثمين ليتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا. الخضر بنى الجدار ليحفظ ذلك الكنز حتى يكبر أولئك الأيتام. والدرس الذي نأخذه من ذلك أن صلاح الآباء يحفظ الأبناء، وبأن العمل المعروف لا يضيع حتى مع العميل السيء وهم أهل القرية. أحيانا نعمل للمستقبل ولأجيال قادمة دون انتظار مقابل فوري، وإنما هو لما يسمى بالاستدامة. وفوق كل ذلك التواضع الذي نراه في شخص سيدنا موسى عليه السلام، وهو النبي العظيم جلس كتلميذ أمام ذلك الرجل الذي يعلمه. مهما بلغت من العلم أو المنصب أو الخبرة، هنالك دائما خضر ما يملك معلومة لا تملكها، أو زاوية تغيب عنك. لا تتكبر عن السؤال ولا تتوقف عن التعلم. افترق موسى عن الخضر، وعاد موسى إلى قومه بقلب أوسع وعقل أعمق. فلنعلم أن أقدار الله تجري بميزان دقيق لا يدركه العقل البشري القاصر دائما. إذا خرقت سفينة حياتك بمصيبة فابتسم وقل لعلها نجاة، وإذا انهار حلم أمام عينيك فثق أن الله يبني لك جدارا ليحفظ لك كنزا أجمل في الغيب. وما فعلته عن أمري كله بتدبير الحكيم الخبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ولقاؤنا يتجدد في لقاء قريب قادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الذي أودع في مرحلة الشباب قوة بين ضعفين، وجعل في عزائمهم سر وثوب الأمم بعد كبوتها. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الأوطان لا تنهض بتكديس الشهادات التي لا تنفع، بل بتأهيل العقول وشحذ المهارات التي تتواءم مع حاجات الواقع. ونصلي ونسلم على معلم البشرية وصانع قادة الشباب محمد، الذي استثمر طاقات أصحابه فوضع كل فارس في ميدانه الذي يبدع فيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد المعايش ويا صناع المستقبل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام ثروة هي أغلى من كنوز الأرض كلها، إنها الطاقات البشرية، وتحديدا فئة الشباب، أولئك الذين يحملون دماء التجديد وطموح المستقبل. ولكن هذه الطاقة إن لم توجه وجهة صحيحة بقيت حبيسة نظريات لا مكان لها في سوق العمل. فما هي الرؤية الإسلامية لتأهيل هذا الجيل؟ وكيف يكون العلم نافعا إذا لم يلب حاجات العمران؟ ولماذا كانت مواءمة التعليم مع متطلبات الزمان فريضة حضارية لتحقيق الاستخلاف؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد معيارا دقيقا يحكم مفهوم العلم. القرآن لم يدع إلى طلب العلم لمجرد الترف الفكري، بل دعا إلى العلم النافع الذي يتحول إلى عمل وقوة. يقول الحق تبارك وتعالى في قصة طالوت عندما اختاره الله ملكا وقائدا: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. تأملوا هذه المعادلة الربانية الرائعة، لم يكن مجرد حافظ للنصوص، بل جمع بين سعة العلم وهي المعرفة النظرية والتخطيط الاستراتيجي، وبين بسطة الجسم وهي القدرة التنفيذية والكفاءة البدنية التي يتطلبها سوق العمل في ذلك الزمان، وهو زمان مواجهات وحروب. إن الله سبحانه لم يصطفه لأنه يحمل شهادة فخرية لا تمت للواقع بصلة، بل لأن قدراته تتواءم تماما مع حاجة بني إسرائيل في تلك اللحظة التاريخية. وفي آية أخرى يمتدح نبي الله داود عليه السلام بقوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. هنا يسمي القرآن الحرفة والمهارة علما، وعلمناه صنعة، ليؤكد لنا أن التعليم المهني والتدريب التقني هو من أشرف العلوم التي تحصن الأمة اقتصاديا وعسكريا. إن التعليم الذي لا ينتج درعا يحمينا أو قمحا يطعمنا أو برمجيات تدير حياتنا هو تعليم مقطوع الثمرة في ميزان العمران. ومن هذا التأصيل القرآني ننطلق إلى المدرسة النبوية لنرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم موجه مهني عرفته البشرية. لم يكن صلى الله عليه وسلم يطالب الشباب بأن يكونوا نسخا مكررة، بل كان يكتشف الشغف ويؤهل القدرات لسد ثغور الدولة. تأملوا قصة الشاب العبقري زيد بن ثابت رضي الله عنه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة احتاجت الدولة إلى تخصص جديد لم يكن شائعا بين العرب، احتاجت إلى الترجمة والدبلوماسية للمراسلات الدولية. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا الشاب زيدا وقال له بمنتهى الوضوح: تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمنوا يهودا على كتابي. يقول زيد: فتعلمته له، فما مر بي نصف شهر حتى حذقته. هذا هو التطبيق العملي لمفهوم موائمة التعليم لسوق العمل. الدولة تحتاج إلى لغة، فيتم توجيه شاب ذكي لدراستها فورا. لم يدرس زيد علما لا تحتاجه الأمة في تلك اللحظة، بل درس ما يخدم الأمن القومي المباشر. وكان صلى الله عليه وسلم يصنف كفاءات أصحابه فيقول: أفرضكم زيد، وأقرأكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. هذا التصنيف يعني وضع الشخص المناسب ذي التأهيل المناسب في المكان الذي يبدع فيه ويحفظ به معايش الأمة ودينها. وإذا أردنا أن نعمق هذا المعنى في وجدان شبابنا، فلننظر إلى أولئك السلف الذين لم يركنوا إلى ما تعلموه في صغرهم، بل واصلوا التأهيل المستمر. إن الإمام أبا حنيفة النعمان لم يكن فقيها يجلس في محرابه بعيدا عن نبض الحياة، بل كان تاجر حرير ماهرا في سوق الكوفة. هذا الاحتكاك بسوق العمل هو الذي جعل فقهه في المعاملات المالية أعمق وأدق فقه في زمانه. لقد واءم بين تعليمه النظري وواقع التجار، فأنتج للأمة حلولا فقهية اقتصادية لا تزال مراجع إلى اليوم. إن تاريخنا ينبذ ثقافة العالم المعزول والشاب الحالم الذي يعيش في برج عاجي. لقد كان علماؤنا أطباء كابن النفيس ومهندسين وفلكيين متمرسين، كانوا يتقنون المهن التي تحتاجها حضارتهم. ولم يعرف التاريخ الإسلامي مفهوم البطالة المقنعة إلا حين انفصلت مدارسنا عن واقع أسواقنا، وحين صرنا نخرج آلاف الشباب في تخصصات قد تجاوزها الزمن. بينما المصانع والحقول والتكنولوجيا تصرخ بحثا عن كفاءات نادرة. أيها المستمع الكريم، لنقف مع واقعنا اليوم حيث نرى جموع الشباب يقفون على أعتاب الجامعات يحملون شهادات براقة، لكنهم يصطدمون بصخرة سوق العمل التي تسألهم سؤالا واحدا صارما: ماذا تجيدون فعله بأيديكم وعقولكم عمليا؟ إن الأزمة الكبرى في زماننا هي تقليص الشهادة الورقية على حساب المهارة العملية. إلى كل شاب يستمع إلينا، إن العالم يتغير بسرعة مذهلة. الذكاء الاصطناعي، البرمجة، الطاقة المتجددة، الصناعات الحديثة هي اللغة التي يجب أن نتعلمها كما تعلمها زيد بن ثابت. لا تكتفي بمقرر جامعي أكل عليه الدهر وشرب، بل بادر، تدرب، طور نفسك واكتسب مهارات حرة تجعلك رقما صعبا في ميدان الاستخلاف.
0: وجعلنا فيها معايش.
3: وإلى القائمين على التعليم والتخطيط، إن مواءمة التعليم لسوق العمل ليست شعارا يكتب، بل هي فريضة شرعية لحفظ أوقات شبابنا وأموال أمتنا من أن تهدر فيما لا ينفع. علموا الشباب حرفة المستقبل، واغرسوا فيهم احترام العمل المهني والتقني، فإن الأمة التي يكثر فيها المنظرون ويقل فيها المتقنون للصنعة هي أمة تبني قصورها على الرمال.
0: وجعلنا فيها معايش.
3: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن شبابنا هم نبض حياتنا، وأن رعاية طاقاتهم وتوجيهها لبناء الوطن والدين هو أعظم استثمار ندخره لغدنا. كل شاب يتعلم مهارة تنفع الناس هو في حقيقة الأمر يتمثل لأمر ربه في عمارة الأرض. نسأل الله العلي القدير أن يبارك في شبابنا، وأن يفتح لهم أبواب العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمهم سبل الرشاد في طلب معايشهم. اللهم اجعلنا أمة تعمل فتتقن، وتتعلم فتنتفع، وتقود حضارة الإنسانية بعلم وبصيرة. طابت معايشكم بالعلم والعمل، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
4: وجعلنا فيها معايش.
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد

ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة

مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 20 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وقفنا عند قانتا، وقد تقدم أن كان فعل ماض ناقص ناسخ، وأن اسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على إبراهيم، وخبر كان أمة، والخبر في هذا الموضع متعدد، والاسم الواحد قد يكون له أكثر من خبر، وقد وقع ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز. وخبر كان الثاني قانتا، قانتا خبر ثان لكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لله جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة قانتا، فإن قانتا اسم فاعل، فهو من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر، ولذلك فاللام متعلق بكلمة قانتا، قانتا لله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين كلمة قانتا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة قانتا. وهذه الكلمة وهي كلمة قانت في هذا الباب معناها المطيع، وقد جاء عن الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين: وقنتوا لله أي أطاعوه، ومنه القنوت أي الطاعة، وقانتون أي مطيعون. ثم قال: ومنه قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله: أمن هو قانت آناء الليل، وهو الدعاء قياما هاهنا. وقنتت المرأة لزوجها أي أطاعته. ومثل هذا المعنى نجده في مجاز القرآن عند الإمام الأكبر أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد جاء عنه أنه قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي إماما مطيعا لله، ففسر كلمة أمة بإمام، وفسر كلمة قانتا بقوله مطيعا لله. ونجد هذا المعنى يتكرر بعد هذين الإمامين عند من جاء بعدهما من الأعلام، فنجد في الجمهرة عند الإمام ابن دريد معنى أو كلاما يشبه هذا الكلام، فقد جاء عنه أنه قال: والقنوت الطاعة، هكذا قال أبو عبيدة، وفسر قوله جل ثناؤه: والقانتين والقانتات، أي الطائعين والطائعات، والله أعلم بكتابه. ثم قال بعد ذلك: والقنوت في الصلوات طول القيام، هكذا قال المفسرون في قوله جل وعز: وقوموا لله قانتين. ونجد هذا الكلام أيضا عند العوتبي في كتاب الإبانة، فقد جاء عنه أنه قال: القنوت

أربعة أقسام يكون طاعة، كقوله كل له قانتون أي مطيعون، ويكون الصلاح كقوله يا مريم اقنتي لربك، ومعنى كلامه أن اقنتي صلي. قال الشاعر: قانتا لله يتلو كتبه، وعلى عمد من الناس اعتزل. وطول القيام أو وطول القيام، والمعنى يكون القنوت طول القيام. وهذا هو المعنى الثالث من المعاني الأربعة التي ذكرها. قال جابر بن عبد الله: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، فقال: طول القنوت أي طول القيام. ويكون السكوت، وهذا هو المعنى الرابع، فالقنوت يأتي بمعنى السكوت. ويكون السكوت عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمسكنا عن الكلام. قال الخليل: القنوت الطاعة، قنت لله أي أطاعه، وقنتت المرأة لزوجها أطاعته، وقوموا لله قانتين أي مطيعين. فهذا ما ذكر عن الأعلام الكبار، وعنهم نقل هذا العلم في هذه الكلمة، وهي كلمة قانتا. وهناك كلمة أخرى تحتاج أن نقف عندها، وهي كلمة أم. إن إبراهيم كان أم. وقد فسر هذه الكلمة أبو عبيدة معمر بن المثنى بإمام، فقد تقدم قوله أنه قال: إن إبراهيم كان أمة أي إماما، ففسر الأمة بالإمام. ونجد أيضا كلاما في هذه الكلمة عند غيره من الأئمة، فقد ذكروا في هذه الكلمة كلاما ينبغي أن يلتفت إليه أيضا، فقد جاء في الجمهرة للإمام ابن دريد أنه قال: وقوله إن إبراهيم كان أمة أي إماما، والأمة الإمام. فقد فسر هذه الكلمة بالتفسير نفسه الذي ذكره الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى، وعنه ينقل كثيرا ويأخذ، كما يأخذ أيضا عن الخليل بن أحمد الفراهيدي. وقد جاء في كتاب العين: والأمة كل قوم في دينهم من أمتهم. وكذلك تفسير هذه الآية: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دين واحد، وكل من كان على دين واحد مخالفا لسائر الأديان فهو أمة على حدة. وكان إبراهيم عليه السلام أمة، والمعنى أن إبراهيم عليه السلام وصف بهذا الوصف من قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة، من كونه أنه لم يكن غيره على الإيمان، ولذلك كان أمة. وهذا الذي يرشد إليه كلام الخليل، فقد قال: أي دين واحد، وكل من كان على دين واحد مخالفا لسائر الأديان فهو أمة على حدة. وكان إبراهيم عليه السلام أمة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث يوم القيامة زيد بن عمرو أمة على حدة، وذلك أنه تبرأ من أديان المشركين، وآمن بالله قبل مبعث النبي عليه السلام، وكان لا يدري كيف الدين، وكان يقول: اللهم إني عبدك، وأبرأ إليك من كل ما عبد دونك، ولا أعلم الذي يرضيك عني فأفعله، حتى مات على ذلك. فمعنى كلام هذا الإمام
أن إبراهيم عليه السلام وصف أنه أمه من كونه لم يكن على الإيمان غيره، ولذلك كان أمه، كما وصف بهذا الوصف من ذكر وهو زيد بن عمرو. وكلام أبي عبيدة وكلام صاحب الجمهرة أن الأمة معناها الإمام، فالمعنى قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة أي كان إماما، ولكونه إماما كان يقتدى به، وجعله الله تبارك وتعالى قدوة أو قدوة أو قدة، فهذه الكلمات الثلاث تأتي بالمعنى نفسه، فيقال قدوة وهو المشهور، ويقال قدوة ويقال قدة على ما جاء في الجمهرة عن الإمام بن دريد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيفا خبر ثالث لكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذه الكلمة وهي كلمة حنيف لا بد من الوقوف عليها، وقد تقدم كلام الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى في هذه الكلمة، فقد جاء عنه أنه قال حنيفا مسلما، ومن كان في الجاهلية يختتن ويحج البيت فهو حنيف، ففسر كلمة حنيف بمسلم، والحنيفية معناها الإسلام، فقد قال حنيفا مسلما، ومن كان في الجاهلية يختتن ويحج البيت فهو حنيف. ونجد في هذه الكلمة كلاما عند الأئمة الآخرين، ومنهم إمام العربية الأكبر وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد جاء عنه أنه قال في هذا الباب ويقال تحنف فلان إلى الشيء تحنفا إذا مال إليه، وحسب حنيف أي حديث إسلام، أي حديث إسلامي أو حديث إسلام لا قديم له. ثم قال والحنيف في قول المسلم الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم حنيفا مسلما. والقول الآخر الحنيف كل من أسلم في أمر الله فلم يلتوي في شيء منه، وأحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وهي ملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ضيق فيها ولا حرج. فقد ذكر هذين المعنيين لهذه الكلمة وهي كلمة حنيف، ونذكر كلامه مرة أخرى فنقول والحنيف في قول المسلم الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم حنيفا مسلما. والقول الآخر الحنيف كل من أسلم في أمر الله فلم يلتو في شيء منه، وأحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وهي ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضيق فيها ولا حرج. ونجد كلاما في هذه الكلمة أيضا، ويذكر أنها تستعمل في معنى بعمان، فقد جاء في الجمهرة عن الإمام ابن دريد في هذه الكلمة، قال ابن دريد في هذه الكلمة وهي كلمة حنيف والحنيف العادل عن دين، وبه سميت الحنيفية لأنها مالت عن اليهودية والنصرانية. قال الهذلي كأن تواليه في الملا نصارى يساقون لاقوا حنيفا، فمعناها العادل عن دين. وسمي المسلم حنيفا من كونه عدل عن اليهودية والنصرانية. ونعيد كلامه فنقول والحنيف العادل عن دين، وبه سميت الحنيفية لأنها مالت عن اليهودية والنصرانية. قال الهذلي كأن تواليه في الملا نصارى يساقون لاقوا حنيفا. قال أبو حاتم قلت للأصمعي
من أين عرف في الجاهلية الحنيف؟ قال: لأنه

0: عدل عن دين النصارى فهو حنيف عندهم، وقال مرة أخرى: كل من حج البيت فهو حنيف. وهذا القول هو قول الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، قال ثابت قطنة عن أبيه: حدثني شيخان منا قال: كنا في الجاهلية بعمان إذا أردنا الحج قلنا: هلموا نتحنث. فهذا الذي ذكره في لغة أهل عمان، ولذلك اعتمد عليه في التفسير. ونعيد كلامه من لغة أهل عمان: قال ثابت قطنة عن أبي: حدثني شيخان منا قال: كنا في الجاهلية بعمان إذا أردنا الحج قلنا: هلموا نتحنث. فهذا الذي نذكره في هذه الكلمة، وهي كلمة حنيفا. والخبر الرابع: لكان ولم يكن من المشركين. ونقف عند تفاصيل هذا الخبر في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر.

سعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيله.

وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار نبدأها بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.

جولة ضربات أمريكية جديدة على طهران، وترامب يلمح باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض السفن المتضررة. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على سلامة الملاحة وفقا لأحكام القانون الدولي. تتابع سلطنة عمان باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في منطقة البحر الأحمر، وتؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وتعمل سلطنة عمان حاليا بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن على استئناف المسار السياسي وخريطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية على هامش مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الأسيان في مانيلا. واستعرض اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وما تتسم به من توافق في الرؤى وتفاهم متبادل على مختلف الأصعدة. وبحثا سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين تبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية ولا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات والدفع بمسارات السلام بما يصون أمن المنطقة واستقرارها. واستعرض معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه بمعالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال لقائه معالي إيد ميليباند وزير الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين والبناء على التعاون القائم في المجالات ذات الأولوية المشتركة. كما بحث الوزيران تطورات حالة الحرب في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الأعمال القتالية واستئناف المفاوضات إلى جانب التنسيق بشأن استعادة حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. وبحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي أنيتا أناند وزيرة الخارجية الكندية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل البناء على التعاون القائم بما يخدم المصالح المتبادلة. كما تبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية في إطار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامانيام جاشنكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند على مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى عودة انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز.

مع أهمية التركيز على خفض التصعيد والتوتر ومعالجة جميع القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية والحلول التوافقية بين جميع الأطراف. افتتح في العاصمة الفلبينية مانيلا رسميا المقر التشغيلي لمركز عمان للتأشيرات والفحص الطبي، وذلك ضمن جهود سلطنة عمان لتطوير منظومة استقدام القوى العاملة ورفع كفاءة وموثوقية إجراءات ما قبل السفر، بما يحفظ مصالح العمال وأصحاب العمل. ويعد المركز أول مرفق متكامل مخصص لخدمة المواطنين الفلبينيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل في سلطنة عمان لإنجاز إجراءات التأشيرة والفحوصات الطبية في موقع واحد، اختصارا للوقت وتبسيطا للإجراءات. أقيم الافتتاح برعاية مشتركة من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. شنت القيادة المركزية الأمريكية جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة 13 على التوالي. وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 55 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على إيران منذ يونيو الماضي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة أنصار الله وإيران بما أسماه عقابا عسكريا كبيرا بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا، وكذلك في حي الزيتون والجلاء بمدينة غزة ومخيم المغازي، مخلفة عددا من الإصابات. وأظهرت صور مباشرة تداولتها وسائل إعلام أظهرت مباني مدمرة وكتلا من اللهب وحفرا في الأرض في المواقع التي استهدفتها الغارات. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن الاحتلال أصدر في الساعات الأخيرة أوامر إخلاء لمنازل في 6 مناطق بالقطاع. ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، فإن إسرائيل تواصل خرقه وحصار غزة وتفرض قيودا مشددة على حركة الأفراد والبضائع والمساعدات فضلا عن عملياتها العسكرية المستمرة. استهدف هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية مستودعا بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ في وقت مبكر اليوم، ما أدى إلى نشوب حريق وتصاعد كثيف للدخان الذي غطى المدينة التاريخية الروسية. وأفادت وسائل إعلام روسية بأن الضربات استهدفت مستودعات تابعة لشركة وولدبيرز الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية، في حين ذكرت الشركة أن اثنين من مستودعاتها في المدينة قد علقا عملياتهما مؤقتة من دون تقديم مزيد من التفاصيل. واستهدفت كييف سانت بطرسبرغ في الوقت الذي كثفت فيه في الأسابيع الأخيرة من ضرباتها البعيدة المدى على منشآت الطاقة والجيش والخدمات اللوجستية الروسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت إسبانيا في وقت متأخر الأمس حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع حشد الموارد لمكافحة الحرائق، كما يضع مسؤولية التعامل مع الأزمة في عهدة وحدة عسكرية للطوارئ. وهذا وتم إجلاء أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الأخيرة من مختلف أنحاء منطقة مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد. انتهت نشرة أخبار الساعة 11، نذكركم بأبرز ما جاء.

فيها. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. جولة ضربات أمريكية جديدة على طهران، وترامب يلمح باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض السفن المتضررة. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار الساعة 11. هذه تحيات المحرر غانم النبهاني، ونفذ هذه النشرة الزميل مانع الفارسي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي.

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: أبى المفسرون إلا أن يخوضوا في هذا الأمر، وهم في ذلك مختلفون، وقبل ذلك اختلفوا في هذا الذي مر على القرية المشار إليها، هل كان مؤمنا أو كان كافرا. فجمهور أهل التفسير على أنه كان من المؤمنين، وروي عن مجاهد وبعض التابعين الآخرين أنه كان كافرا شاكا في البعث، وهو الذي عول عليه المعتزلة. وهؤلاء استدلوا بأدلة على أنه كان كذلك، أي كان من الكافرين. من هذه الأدلة ما حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم من قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها، فإنه سبحانه وتعالى ذكر عنه أنه كان في حيرة من هذا الإحياء، أن يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك ما لا يكون من المؤمن، فإن المؤمن من أول وهلة هو مؤمن بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ومؤمن بصحة كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، ومن بين ما أخبر به تبارك وتعالى إحياؤه الموتى، فلا يخالج المؤمن شك في ذلك. وهذا الكلام يدل على الارتياب، إلا أنه رد بأن قوله ذلك لم يخرج مخرج الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما خرج مخرج الاستبعاد بعدما رأى القرية وهي خالية من سكانها، وقد تهاوت مبانيها وأقفرت ربوعها، ولم يعد هنالك مطمع في كونها تعود إليها الحياة وتعود إليها الحركة مرة أخرى، على أن ذلك كثيرا ما يحصل في كثير من الأمور، فقد استبعد الإنسان تحول أمر ما من حال إلى حال. قد يكون من المصلحين من يستبعد تحول أهل منطقة أو قبيلة معينة أو أهل حج من الأحياء أو مجتمع من المجتمعات من الفساد إلى الصلاح بسبب مكابرة الصلاح والإصلاح دائما، ولكن الله تبارك وتعالى عندما يمن بلطفه ويشمل أولئك بهدايته يحولهم، هذا في الأمور المعنوية، ومثل ذلك الأمور الحسية، ودلائل ذلك في الكتاب نفسه، حتى إذا استيأس الرسل تؤتي الدعوة ثمارها بعدما يشارف أهلها وعلى رأسهم مرسلون اليأس، وذلك لا يعني بحال من الأحوال الشك في قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه يحول الأحوال من حال إلى حال متى شاء، ولو لم يدخل ذلك في حساب البشر. ومما استدل به هؤلاء أن الرجل حكى الله تبارك وتعالى عنه بأنه لما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهو لم تتبين له الحقيقة من أول الأمر، ولو كان مؤمنا لكانت الحقيقة متبينة له. وأجيب عن ذلك بأنه قال ما قاله عندما تبين له بالشاهد المشاهد، بالشاهد المرئي، عندما رأى المثل أمام عينيه، عندما رأى الحقيقة ماثلة أمام ناظريه، قال ما قاله. فالتبين إنما هو بوقوع هذه الحقيقة التي مثلت أمام عينيه، وليس التبين بالاستدلال، فإن التبين الاستدلالي لم ينفه الله تبارك وتعالى عنه. فالذي حصل هو التبين بالشاهد الحي الذي أبصره. واستدل هؤلاء أيضا بأن الله تعالى حكى عنه أنه قال بعدما تبين له الذي تبين أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي عندئذ أيقن أن الله على كل شيء قدير. وفيه دليل على أنه قبل ذلك لم يكن موقنا بذلك، ومعنى ذلك أنه لم يكن على الإيمان. فلذلك قال بعدما تبينت له الحقيقة، وذلك بعد الإماتة والإحياء، فعندما مر على القرية لم يكن مؤمنا. وأجيب بأن هذا من باب تقرير الإيمان الذي في النفس، فإن الإنسان عندما يشاهد حقيقة ترسخ الإيمان وتقوي اليقين تنطلق لسانه بمثل هذه الكلمات تعبيرا عما وقر في نفسه من رسوخ الإيمان. ولا يعني ذلك أنه كان قبل ذلك على غير الإيمان. أما الفريق الآخر وهم جمهور المفسرين الذين قالوا بأن الرجل كان مؤمنا، كان على ذروة الإيمان، بل كان نبيا على رأي جماعة كبيرة من هؤلاء، فإنهم استدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة أيضا من نفس هذا السياق. من بين هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى حكى عنه قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها، وهذا يعني أنه مؤمن بالله وأنه يحيي الموتى، ولكن يتساءل متى يحيي الله تبارك وتعالى هذه القرية بعدما مر بها هذا الموت أو مر بها هذا الهمود وصارت هي بهذه الحالة. فهذا دليل

على أنه كان عارفا بربه سبحانه وتعالى. والدليل الآخر الذي استدل به هو ذلك الخطاب، وذلك أنه خطب: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. أولا، هذا الخطاب نفسه هو خطاب إلهي موجه، وبما أنه خطاب إلهي فلا ريب أن الرجل كان على إيمان إذا اختصه الله تبارك وتعالى بالإيحاء إليه بهذا الخطاب. والإيحاء إنما يكون إلى الصفوة المختارة من عباد الله سبحانه الصالحين الذين يختارهم الله تعالى لوحده، ولا يقال بأن هذا كان خطابا من غير الله كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير. ذلك لأن ما بعده يدل إليه. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وما لا يجعل شيئا ما آية إلا الله، فالله تعالى هو الجاعل. فهذا الخطاب إذن من الله. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وذلك من فعل الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي ينشزها وهو الذي يكسوها لحما. فهذا الخطاب إذن إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وليس خطابا من غيره عز وجل. ولا يكون هذا الخطاب موجها إلى كافر، فإن في ذلك من التكريم ما ليس بعده. والحجة الثالثة هي أن الله تبارك وتعالى أخبر هذا الرجل بأنه يجعله آية للناس، وهذا تكريم ليس فوقه تكريم، فإن الله سبحانه وتعالى يختص بمثل هذا الخطاب أنبياءه وصفوته من خلقه، كما قال في مريم وابنها: وجعلناها وابنها آية للعالمين. فإذا هذا التكريم دليل على أن الرجل كان على الإيمان، وإلا ما كان الله سبحانه وتعالى ليكرمه هذا التكريم. ثم بجانب ذلك هناك حجة رابعة، وهي أن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الإنسان تشريفا بما أوله إياه، فقد تحقق أمر خارق للعادة فيه، وهو أنه سبحانه وتعالى أماته 100 عام ثم بعثه. وليس ذلك فحسب، بل ما كان معه من طعام وشراب لم يتسنه، أي لم يتغير، ظل على ما هو عليه. ففي هذا من التكريم ما لا يليق أن يكون من الله سبحانه وتعالى لأحد من أعدائه الكافرين. على أن الروايات التي جاءت عن جميع الصحابة والتي جاءت عن معظم التابعين تدل على أن الرجل كان على الإيمان، ففي ذلك ما يعضد هذا الرأي ويقويه. وهؤلاء اختلفوا في المراد به، منهم من ذهب إلى أن هذا الرجل هو عزير، كما جاء ذلك في العديد من الروايات، قد روي بعضها عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم وعن جماعة

علماء التفسير من التابعين فمن بعدهم؟ قيل هذا هو عزير، وذلك أنهم قالوا بأن بخت نصر سباه في من سبا من أهل أيلة بسبب الفساد الذي وقع في بني إسرائيل وحملهم إلى أرض بابل، وشاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن ينفلت من قهر ذلك الطاغية وأن يعود إلى قريته، فتحسر وتألم عندما شاهد تلك القرية على وضعها الذي صارت إليه بعدما كان فيها الأنس بكثرة سكانها، فتمنى أن يحييها الله تبارك وتعالى، وتساءل أن يحيي هذه الله بعد موتها. وذهب الطائفة إلا أنه أشعياء، وجماعة من هؤلاء قالوا بأنه هو الخضر عليه السلام، واستبعد ذلك ابن عطية وأيده القرطبي، ولا دليل على هذا ولا ذاك. فكل من ذلك إنما هو إما أن يكون مجرد خاطرة تخطر ببال أحد فيجعلها رأيا، وإما أن يكون اعتمادا على روايات من مسلمة أهل الكتاب، وذلك ما لا يعول عليه في مثل هذه المقامات. على أن من أعجب العجب قول من قال بأن المراد بقوله تعالى أو كالذي مر على قرية أنه من خطاب إبراهيم عليه السلام للذي حاجه عندما قال أنا أحيي وأميت، فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال بعد ذلك إبراهيم له أو كالذي مر على قرية، أي أحيي كإحياء الذي مر على قرية، أو أحيي كإحياء الذي مر على قرية. وهذا قول هو من الضعف بمكان. فقبل كل شيء من حيث الفاصل الخطابي، نجد أن كلاما فصل ما بين هذا الذي قالوه بأنه معطوف وما بين المعطوف عليه الذي زعموا. ومع تخلل مثل ذلك الكلام يبعد العطف، لأنه يؤدي إلى الالتباس. ثم من ناحية أخرى، القصة كما هو مشهور إنما وقعت في عهود بني إسرائيل، وبين إبراهيم وبين هذه القصة قرون، فأن يكون ذلك من خطاب إبراهيم احتجاجا على الذي حاجه هذا. وقد ذهب العلامة ابن عاشور في تفسيره إلى أن المراد بالذي مر على قرية هنا هو حزقيال، النبي حزقيال، وكان في عهد أشعياء وبعض أنبياء بني إسرائيل، وعندما أغار بخت نصر على الأرض المقدسة وسبى بني إسرائيل وفعل الأفاعيل خشي هذا على شريعة موسى عليه السلام، على الأهل الذي فيه شريعة موسى عليه السلام، وعلى عصا موسى، وعلى بعض العهود، فجعلها في مكان ما
تحت الأرض، ولعله وضع لها علامة وعرف بها أنبياء بني إسرائيل وخلفائهم، وكان في جملة السبي. ثم بعد ذلك كانت تتراءى له رؤى، وقد ذكرت كتب اليهود رؤيا من هذه الرؤى التي رآها، وحاول العلامة بن عاشور أن يطبقها على ما تقتضيه الآية الكريمة، ولكن بين عباراتها وعبارات الآية الكريمة ما يدعو على أن القصة لا يمكن أن تكون واحدة. فإذا مع هذا الإبهام الذي في الكتاب العزيز في هذا المار على القرية، نرى أن ندع الأمر كما هو، وألا نتعرض للترجيح في بيان من المراد بذلك، إلا دليل يدل على هذا الترجيح، ولا يرجح بغير دليل هذا. وقد اختلف هؤلاء أيضا في القرية ما هي، فقيل هي أيلة، وقيل هي قرية العنب بينها وبين بيت المقدس نحو فرسخين، وقيل بأنها هي القرية التي خرج منها ألوف حذر الموت، وقيل بأنها هي دير هرقل على شاطئ دجلة، وقيل غير ذلك. هناك الكثير من الأقوال في تحديد هذه القرية، وليس هنالك من دليل على أي قول من هذه الأقوال، وهي خاوية على عروشها. أولا، هذه الجملة هي جملة حالية، ولكنه مما اشتهر أن الحال إنما يكون من المعرفة لا من النكرة، والقرية هنا نكرة. وقد ذهب جماعة من أهل التحقيق إلى أن الجملة الحالية أو الحال تكون من النكرة قليلا كما تكون من المعرفة، ومن أجل ما اشتهر عندهم من أن الحال لا تكون إلا من المعرفة، ذهب جماعة من أهل العربية إلى أن هذه الجملة هي جملة وصفية للقرية، وهذا كلام هو بمنأى من التحقيق، ذلك لأن الجملة الوصفية لا تقترن بالواو بخلاف الجملة الحالية. وذهب آخرون بأن هذه الجملة هي حالية، ولكن الحال من الذي مر على قرية، والكلام أيضا بعيد عن الواقع، فإنه يتبادر من أول الأمر على أن هذه الحال إنما هي من هذه القرية، لأن الضمير يرجع إليها، وهي أي القرية خاوية على عروشها، ضميران هي وها في قوله عروشها، كلاهما عائد على القرية، وهي خاوية على عروشها. يقال خوى، يخوي خواء وخويا، ويقال أيضا خويا، يخوى خوى،

0: كل منهما يأتي بمعنى التهدم والوقوع، ويأتي بمعنى الفراغ. يقال هذا البيت خاوي من المتاع، أي فارغ من المتاع، ويقال خوت النجوم بمعنى تهاوت. فإذا من المحتمل أن يكون هنالك معنيان، يعني أحدهما أن يكون الخواء المراد هنا هو الفراغ، وذلك بأن القرية خوت من سكانها بحيث لم يبق فيها أحد من السكان. وقوله على عروشها يكون في هذا بناء على هذا التأويل بمعنى أنها كانت ثابتة على عروشها، إذ العروش هي السقوف، العرش هو السقف، ويقال عرش يعرش بمعنى بنى مما يعرشون، ومنه سمي العريش، وهو كل ما يكن. فإذا المراد بقول خاوية على عروشها أي على سقوفها، هي خاوية من سكانها على سقوفها، أي ثابتة على سقوفها بناء على هذا التأويل. وقيل بأن المراد بخاوية هنا واقعة متهدمة، كما في قول الله تبارك وتعالى أعجاز نخل خاوية، أي واقعة على الأرض. وبناء على هذا فقوله على عروشها متعلق بخاوية، ومعنى ذلك إذن أن هذه العروش وقعت من قبل أن تقع الحيطان. فلما وقعت العروش عندئذ انقعرت الحيطان فوقعت على العروش، فخوت أي وقعت على العروش، وهي خاوية على عروشها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، قيل المراد بأن يحيي هذه الله بعد موتها متى يحيي هذه الله بعد موتها، وقيل بأن المراد بذلك كيف يحيي هذه الله بعد موتها، وليس ذلك كما قلنا استبعادا للقدرة، وإنما كان نظره إلى واقع القرية نفسها لا إلى جانب قدرة من يحييها. فإن من يحييها على كل شيء قدير. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، على أن هنالك جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن المراد بهذا التساؤل تساؤل عن إحياء الموتى من البشر. وقد سبق الحديث فيما تقدم في معنى القرية، وأنها من قرى الماء بمعنى جمع، فهي سميت قرية لأنها تجمع مبانية وتجمع أهلين، وأنها لا تنحصر في المجامع البشرية الصغيرة، بل تطلق على المجامع البشرية الكبيرة التي تسمى المدن، كما هو واضح من خلال النظر في القرآن، وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك. وأن القرية قد تطلق أيضا على المجموعة من البشر بناء على كونهم أهل القرية، أهل المباني، أهل الحي، كما في قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فبناء على ذلك قال من قال بأن المراد بالقرية هنا أهل القرية، أن الإحياء المراد بالإحياء إحياء أهل القرية، ولكن ذلك مستبعد، فإن الأهل لم يشر إليهم. نقتصر على هذا القدر، سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق لي ولكم لكل خير، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 259 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم، لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا.

اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار.
1: الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يسر الزواج ليكون سكنا، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة وأمنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير الناس وأبرهم بأهله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا أيها المؤمنون أن الله جعل الزواج سكنا وأقامه على المودة والرحمة، وهيأ له من أسباب الاستقرار ما يعين الزوجين على بناء بيت آمن مطمئن. ومع ما تشهده الحياة اليوم من ضغوط وما يعتريها من تحديات ومنغصات، فإن المسلم الفطن يدرك أن نجاح الحياة الزوجية لا يقوم على خلوها من التحديات، بل على حسن التعامل معها وفق هدي الله تعالى الذي بين أصول الحياة الزوجية في كتابه، وجسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته. وبالاقتداء بهذا الهدي تتحول التحديات إلى فرص لتعميق المودة وترسيخ الرحمة وتعزيز الاستقرار، إذ جعل الله الزواج ميثاقاً غليظاً يقوم على الوفاء وحسن العشرة وتحمل المسؤولية. يقول تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً. ثم جعل العلاقة بين الزوجين قائمة على ركائز ثلاث تختفي معها المشكلات. يقول الله رب الأرض والسماوات: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المسلمون، إن البيوت الكريمة لا تخلو من المواقف التي تمتحن الحلم وتختبر الصبر وتدعو إلى حسن المعاشرة، وقد شاء الله تعالى أن تجري هذه السنن في بيوت الأنبياء أيضا، ليبقى هديهم نوراً يهدي الناس إلى حسن التعامل عند وقوع الخلاف، غير أن عظمة نفوسهم وسمو أخلاقهم ورجاحة عقولهم كانت تجعل المواقف العارضة تمر في هدوء، وتحفظ للمودة مكانتها، وللمعروف أثره، وللرحمة حضورها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج المواقف بحكمة ويحتوي المشاعر برفق، فقد قال لعائشة رضي الله عنها: إني لأعلم إن كنت عني راضية وإن كنت علي غضبا. فقالت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقالت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ المشاعر بعين الرحمة، ولا يزيد الغضب غضبا، ولا يقابل الانفعال بانفعال، بل يحتويه بالحكمة واللين. فالسعادة الزوجية تبدأ بفهم النفوس وتسير مع الاعتدال في ردود الأفعال، وإن حسن المعاشرة هو المعيار الحقيقي لسمو الأخلاق وكمال الرجولة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عباد الله، لقد تخرج الصحابة رضوان الله عليهم من مدرسة النبوة، فانعكس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
على بيوتهم مودة ورحمة، وعلى معاشرتهم لطفا وإحسانا، امتثالا لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فترجموا هذا التوجيه الرباني إلى سلوك عملي ومواقف تفيض احتراما وتقديرا. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهكذا فهموا أن استقرار الحياة الزوجية يقوم على تبادل الحقوق، يقوم على تبادل الحقوق وتسابق كل من الزوجين إلى أداء ما عليه قبل المطالبة بما له، فتنمو المودة، فتنمو المودة وتترسخ الثقة، وتزول أسباب الخلاف قبل أن تتسع، وتبقى البيوت عامرة بالألفة والسكينة. أيها المسلمون، إن القوامة في مفهوم الرعيل الأول لم تكن تسلطاً ولا استعلاءاً، بل كانت بذلاً وتحملاً وتجملاً، وتجملاً لمن جعلها الله سكناً له. وإن من أعظم جنايات الأنانية في زماننا أن يطلب الرجل حقوقه كاملة موفورة، وينسى أو يتناسى حقوق شريكة عمره، فينزع عن عينيه طيب المنظر وعن لسانه حلو المنطق، ثم يبتغي من البيت استقرارا. فما أجمل أن ترى الزوج حريصا على أن لا تقع عين زوجته منه إلا على جميل، ولا يشم أنفها منه إلا طيبا. وما أبهى أن ترى الزوجة وفية لا يرى عين زوجها منها إلا حسنا، ولا تزيده إذا نظر إليها إلا سرورا. تمثلا بالفطرة السوية، تمثلا بالفطرة السوية، وامتثالا للأمر الرباني في العشرة بالمعروف. أيها المسلمون، إن عمارة البيوت لا تقوم على الشح والمشاححة، وإنما تبنيها المسامحة والمصافحة، وأن يسبق بذل الواجب فيها حب الأخذ والاستيفاء، لتبقى عرى الزوجية متينة لا تقوى عليها عواصف الخلاف. فاتقوا الله عباد الله، واهتدوا بهدي الصحابة الأخيار، وأدوا الأمانات إلى أهلها، واجعلوا التجمل والتودد عبادة تبتغون بها وجه الله، وحصنا لبيوتكم من دواعي الشقاق. وأيقنوا أن التعامل الحسن بين الأزواج من العمل الصالح، من العمل الصالح الذي تؤجرون عليه. والله جل شأنه يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم. إن

0: الحمد لله الولي الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله الموفق بالرأي والفعل السديد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السالكين درب نبيهم الرشيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الحياة الزوجية المطمئنة ليست موكولة للحظ يصيب معها أو يخطئ، بل هي بناء متين، بل هي بناء متين يشترك فيه الطرفان وعيا ومسؤولية. ولكي نصون بيوتنا عن المشكلات التي تجلب الهم وتمزق الأسرة، فهذه خطوات شرعية من الكتاب والسنة، دليل لمن طلب السعادة. أولها قاعدة التغافل الذكي، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، أي لا يبغض، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومن هذا الهدي النبوي نتعلم أن السعادة الزوجية تزدهر بالتغافل، تزدهر بالتغافل الجميل واستحضار المحاسن وإحسان الظن. فالمؤمن ينظر إلى ما في شريك حياته من خصال الخير، ويجعلها منطلقا لتعزيز المودة، فتدوم الألفة، فتدوم الألفة وتخف آثار الهفوات. ذلك أن كمال الحياة الزوجية يتحقق بتقديم فضائل العشرة على العثرات العابرة. وأما القاعدة الثانية التي يقوم عليها صرح الحياة الزوجية، فهي صون غيبها وحفظ سرها وحياطة خصوصيتها ونفيها عن مجالس القيل والقال ومنصات التواصل الافتراضي. فإن السر إذا تخطى عتبة الباب اتسع خرقه وتعاظم خطبه وتلاقفته الأهواء بالتأويل وأذكت ناره المقارنات بالتهويل حتى يسلم البيت إلى الخراب. ولذلك جاء الزجر النبوي مجلجلا فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وهذا الأدب أمانة يتشاركها الزوجان، فكل واحد منهما مؤتمن على صاحبه وحارس لحرمة بيته وصانع لسكينته. أيها المسلمون، إن من مزق ستر بيته لم يقترف هفوة عابرة، بل قد نقض غزل الميثاق الغليظ وتنكر لأمانة المضجع والعشرة. فلا تستفزنكم العالمية الزائفة على شاشات الهواتف، ولا يستدرجنكم سراب الإعجاب والتعاطف، فإن وراء الماضحين أعينا حاسدة تتمنى زوال النعمة، وقلوبا شامتة تقتات على الفجائع. فمن كان يرجو ستر الله يوم البعث والنشور فليمدد ستره على صاحبه في الدنيا، وليجعل بيته حصنا مكينا لا يؤتى من قبله. فاتقوا الله في رعاياكم، واعمروا بيوتكم بالكظم والسكينة، ولا تجعلوا حرماتكم كلاء مباحا للناظرين ولا مادة دسمة للمتفكهين. والقاعدة الثالثة عباد الله هي التشارك الإيماني. التشارك الإيماني في بيت الزوجية من قراءة للقرآن الكريم وإقامة للصلاة وذكر واستغفار لله. فبيت هذا حاله طرد الشيطان من عتبته ونزلت السكينة عليه. يقول الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت رش في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى رشت في وجهه الماء. فاتقوا الله عباد الله، وتعاونوا لصون بيوتكم وازدهار أسركم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ونبينا إبراهيم وعلى آل سيدنا ونبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين. فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

عباد الله، استووا، استقيموا، تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، وسدوا كل خلل.

0: أحدث.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى، وموضوع هذه الحلقة حول تربية الأبناء على العطف والرحمة. العطف والرحمة خلق جليل وجميل ينبغي تعليمه الأبناء، وهو من أخلاق الأنبياء والمرسلين، وسمة من سمات عباد الله الصالحين. والرحمة إرادة إيصال الخير للغير، وهي رقة في القلب تقتضي الإحسان والإنعام والتآزر والتعاطف والتعاون وبذل الخير والمعروف. ويكفي الرحمة شرفا وقدرا أنها صفة من صفات الله عز وجل. والله تعالى أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وصبر عليه الصلاة والسلام على ما لاقاه من أذى. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه حينما خيره ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبلين، قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. ومن مواقف الرحمة التي نذكرها لأبنائنا رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال والموالي. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ورباهم على خلق الرحمة، فكان فيهم التراحم والتعاطف والمحبة والمودة. قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن مواقف الرحمة التي نذكرها لأبنائنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قاسيا في الجاهلية، وحينما أسلم أصبح رحيما عطوفا. قال مرة لأسلم مولاه: أتنام الليل؟ قال: نعم. قال عمر: والله ما نمت منذ ثلاث. فقد جعل الله في عنق الأرملة والمسكين والشيخ الكبير والعجوز واليتيم. وبلغ من رحمته رضي الله عنه أنه كان يسأل عن أطفال المسلمين: ماذا أكلوا وماذا شربوا وكيف ناموا. وصفة العطف والتراحم صفة تزرع في المجتمع المسلم الوحدة والألفة والتماسك. عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ومن صور الرحمة بين الخلق الرحمة بالنفس والرحمة بالأبناء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال:

0: قال الأقرع إنني عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة بالأبناء تعليم لهم على الرحمة بالناس. ومما يجب تعليمه الأبناء الرحمة بالوالدين، فما أحوج هو، ما أحوج الناس إلى رحمة الأبناء وشفقتهم وإحسانهم. فيجب التواضع لهما وطاعتهما وتلبية احتياجاتهما. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهما يحتاجان إلى الرحمة، خاصة عند المشيب والكبر، ويحتاجان إلى رحمة الأبناء والدعاء لهما والصدقة عنهما بعد وفاتهما وإكرام صديقهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ومن صور الرحمة التي نعلمها للأبناء الرحمة بين الأهل والأقارب، والرحمة بالضعفاء والفقراء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس، أي خفف، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والرحمة بالحيوان فيه مغفرة الذنوب. وعن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا عنها. قال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وقال رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وإذا دعت الحاجة إلى قتل حيوان ذبحي فليكن ذلك برفق وإحسان دون تعذيب الحيوان. وعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الواحدة ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي توم بيرنسن وزير خارجية مملكة هولندا في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك في إطار مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان. وأعرب الوزيران عن تطابق مواقف بلديهما حول أهمية حرية الملاحة ومواصلة الجهود الرامية لعودتها بصورة طبيعية وانسيابية في مضيق هرمز دون قيود أو عوائق، وذلك دعما لسلاسل الإمداد البحرية والاقتصاد العالمي وبما يعود بالنفع لجميع دول المنطقة ويخدم مصالح جميع الشعوب. من جانب آخر، تطرق معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. واختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية. وقال مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. خبركم؟
5: نعم.
3: جيت لكم أسماءكم؟
6: يعقوب بن يوسف بن سالم الوضاحي.
7: مانع بن خلفان القيري.
8: محمد بن خلفان المندري.
9: معاذ بن سعيد الضبياني.
10: عمار بن سالم بن علي بن محمد الهاشمي.
11: زكري بن يوسف بن سليمان التندميرتي.
12: لقمان بن سيف بن علي الحبسي.
13: لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني.
14: حواري بن محمد بن سالم الحارث.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول الكلام في المواضع التي تكره فيها الصلاة جماعة. وكذلك من منكم ذكر البيت وكرهت؟
15: نعم.
3: فضل.
7: نعم.
15: وكرهت في مسجد قد عقدت فيه وأن تعاد ما قد فسدت، بالشك فيها وكذا إن نسيت، أتنقض الوقت فرادا صليت.
3: كلام هنا سنأتي به بعد. زين، بدأنا في هذا موضوع، ذكرنا الأول هو إيش؟ وهو المسجد الذي صليت فيه جماعة. هل يصلى فيه جماعة أخرى؟ ما الجواب؟ نعم. ماذا ذكر أول شيء؟ ذكر الجواز ولا الكراهية؟
14: الكراهية.
3: طيب، المقصود نذكر الذي في الأبيات الآن. طيب، هذا المسجد الذي تكره فيه تكرار الجماعة بعد الجماعة، أي مسجد هذا؟
14: نعم شيخ.
3: كل المساجد ولا؟ نعم.
14: نعم شيخ.
3: تفضل.
14: المسجد الذي به إمام الراتب.
3: معمول بالصلاة الخمس جماعة وله إمام راتب، يا؟ لأي شيء كره تكرار الجماعة والجماعة؟
14: نعم. نعم. لئلا تفضي إلى تشتت الجماعة.
3: تشتت الجماعة، تفرق الجماعة. والجماعة شو لعل أي شيء؟ الاجتماع، جمع الشم وعدم التفرق، أليس كذلك؟
14: نعم.
3: لأن في صار جماعة على كل حال، تعويد الأمة الإسلامية على إيش؟ على الاجتماع وعدم التفرق. والاجتماع رحمة، والفرقة عذاب، ويد الله مع الجماعة. هؤلاء يصلون بأنفسهم، هؤلاء يصلون بأنفسهم، هكذا مظهر غير لائق، أليس كذلك؟
14: نعم.
3: هل في المسألة قول آخر؟
15: نعم.
3: طبعا.
15: بعضهم قال لا بأس بتكرار الجماعة، قول الإمام السالمي. والصحيح عندي جواز ذلك ما لم يفضي إلى تهاون بالجماعة الأولى أو تشتت بالجماعات،
3: أو تشتت في الجماعات،
15: أو تشتت في الجماعات، فإن أفضى إلى ذلك امتنع.
3: امتنع. أحسن شكرا. هل في المسألة قول ثالث؟
13: نعم شيخ.
3: نعم.
11: يجوز إذن الإمام المسجد.
3: إمام المسجد. أحسن شكرا. إيش الدليل على الجواز؟
13: نعم شيخ.
11: نعم شيخ.
5: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ رواه أبو داود.
3: أحسن شكرا. زين موضوع الثاني إيش؟ قال وكرهت في مسجد قد عقلت فيه أي عقلت صلاة جماعة وأن تعاد ما قد فسدت للشك فيها. هذا عد موضوع ثاني كتفريق على الأول كذا. أنا وأن تعاد ما قال فسلف للشك فيها. يعني إذا صلوا جماعة وبعد أن صلوا جماعة شكوا في صلاتهم صحيحة فاسدة أرادوا أن يعيدوها لأجل الشك. هل يعيدونها جماعة ولا فرادى؟ قال يعيدونها فرادى. لأي شيء؟ قال لئلا تتكرر الجماعة بعد الجماعة لأنهم صلوا جماعة وأحرموا وانعقدت الجماعة. عندما انعقد الجماعة الأولى فالصعد لا يحق لهم أن يكرروا الجماعة بعد الجماعة. هذا معناه. إنزين وأن تعاد ما قد فسدت للشك فيها. واضح مثلا ما واضح؟ أنت مثلا صليت الظهر زين في هذا المسجد معمور بالجماعة طيب وبعد الصلاة وقع معكم شك هل صليتم ثلاث صليتم أربع بقيتم شاكين أردتم أن تعيدوا الصلاة حتى إيش حتى لا تخرجوا عن صلاتكم بالشك حتى تخرجوا عنها بيقين هل تصلونها جماعة ولا فرادة؟ على القول بعدم جواز تكرار الجماعة بعد الجماعة ما قال صلونها فرادة ما كذلك؟ وعلى القول الثاني على القول بالجواز هل لكم تصلونها جماعة؟
11: لا
3: الجماعة هل لكم تصلوها جماعة؟ ما الجواب؟ الجماعة زين مو الموضوع الثالث؟ قال وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادى صليت هذا الشيخ ذكر هنا أن من نسي صلاة وتذكرها بعد خروج الوقت هل يصليها جماعة نامت مثل جماعة أو نسيت صلاة جماعة هل يصلونها جماعة بعد الوقت؟ ذكر هنا أن من يكره لهم ذلك ما كذلك شيء؟ وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادى صليت. فالشيخ الإمام رحمه الله عليه ناظم هنا كلام الإمام أبي إسحاق. الإمام أبو إسحاق من لم يذكر أن الصلاة منسية وإنما ذكر أن الصلاة فاسدة. إيش قال الشيخ أبو إسحاق هناك؟ قال كلام أبو إسحاق
5: قال أبو إسحاق وصلاة الجماعة أفضل لكن تكره في ثلاث خصال أحدها إذا كان مسجد قد صلي فيه جماعة مرة فيكره أن يصلى فيه تلك الصلاة بجماعة ثانية الثاني أن يشك في صلاة فلزمه إعادتها فليصلها فرادى ولو كان في وقتها الثالث أن يذكر فساد صلاة قد مضى وقتها فإنه يبدلها فرادى ويحب أن يصلي التهجد
3: فرادى
5: الثالث أن يذكر فساد صلاة قد مضى وقتها فإنه
3: يذكر فساد صلاة قد مضى وقتها شو ذكر قال إن نسي الخلاصة من هنا ذكره الإيمان الدين أن من نسي صلاة وتذكرها بعد خروج الوقت هل يصليها جماعة ولا فرادة ذكر هنا أنها صلى فرادة لكن الدليل يؤيد القول بأنه صلى جماعة أليس كذلك صلى جماعة فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نام هو أصحابه حتى حرتهم الشمس قاموا بعد طلوع الشمس هل صلوا جماعة ولا ما صلوا جماعة؟ أذنوا وأقاموا صلوا جماعة ما كذلك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني وصلوا ما كذلك؟ وصلى الظهر صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت واحد في عندما حبسه المشركون في يوم الخندق. صلوا جماعة ما صلوا جماعة؟
14: جماعة.
3: صلوا جماعة. زين رجع المسألة الثانية. إذا أرادوا أن يعيدوها لأجل الشك فيها، هل يعيدونها جماعة ولا فرادة؟ الشيخ ذكر هنا أنهم يعيدونها فرادة. أكيد؟
15: نعم.
3: هل من قائل بأنهم يعيدونها جماعة؟ الجواب نعم.
15: نعم.
3: قال إمام الدين رحمة الله عليه، قال الصبحي: وأنا ممن يصليها
15: جماعة،
3: وأنا ممن يصليها جماعة، يعني في الوقت. رأي الشيخ الصبح يصلي جماعة. قال: وأنا ممن يصليها جماعة، يعني في الوقت. زين. طيب، تمثل خصال وكرهت في مسجد قد عقدت فيه، أي واحدة؟

0: طيب تو ذكر للنظم على هنا يعني بعض الصلوات الجماعة فيها فرض كفاية وقيل فرض عين وقيل سنة ما كذا في وبعض الصلوات الجماعة فيها مستحبة ما كذا وبعض الصلوات صار الجماعة فيها فرض عين. طيب بقي أن هنا صلاة بعض الصلوات يجوز أن تصلى جماعة مثل صلاة التهجد في الليل ما كذا مثل صلاة الضحى يجوز أن تصلى جماعة ما يقول إيش الدليل على على على على الجواز إيش الدليل على الجواز عندكم حديث أنس بن مالك كان جدتي مليكة صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه ثم قال قوموا وصلي بكم قال أنس وقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنبحته بماء فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا والشيخ وراءه والعجوز وراءنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف مو صلى ركعتين نفل ولا فرض نفل ما في ذلك زين وأيضا حديث ابن عباس عند الليلة التي بات فيها مع خالته ميمونة عندما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل وجاء ابن عباس صلى معه جماعة ولا ما صلى معه جماعة صلى معه جماعة ما كذاك ذكرناك بأبيات بالأمس وسائر النفل يصلينا وسائر النفل فصلينه في البيت مفردا وأخفيا فإنه نور هناك يسطع وفعله جماعة متسع وفعله جماعة متسع لأنه صلى عليه الله صلى جماعة بمن أتاه فاذكر مبيت البحر من بحر فاذكر مبيت البحر عند خالته وما به أرشد من هدايته حوله من جانب لجانب فنال منه أفضل المناصب صلى جماعة حاصل النفل يقول أن يصلى جماعة مثل صلاة الضحى يقول تصلى جماعة في التهجد بالليل يقول تصلى جماعة أما صلاة التراويح تقدم الكلام معكم أن الأفضل صلاته جماعة مثلك بل تستحب صلاته جماعة أليس كذلك؟ طيب من أراد كفعل الاطلاع على جواز صلاة النافلة جماعة وعدم جوازها في المعاجل في الكلام واسع والشيخ عيسى بن صالح رسالة في الموضوع في صلاة الضحى أطالب يعني الكلام راجعوها مني زين سمعتم حتى تستفيدوا منها. طيب يذكر بعض طلبة العلم مع الإمام الخليل رحمه الله عليه من صلى بهم صلاة الضحى مرة جماعة الحاصل أن هل تصلى النافلة هل يقول صلاتها جماعة ولا ما يقول؟ ما الجواب؟ يقول هذا زين. طيب وكرهت قلبيت الأبيات وكرهت
1: وكرهت في مسجد قد عقدت فيه
0: زين
1: هذه الأولى
0: زين
1: وأن تعاد ما قد فسدت بالشك فيها
0: نعم زين
1: هذه الثانية
0: زين
1: وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادى صليت
0: فرادى صليت فرادى صليت. طيب زين ننتقل إلى بقية الأبيات الأعذار التي تبيح ترك الصلاة بجمع من منكم يقرأ الأبيات؟
2: نعم.
0: هذا
2: وتركها إذا بدا عذر يصح كمطر أو ظلمة لا تتضح أو برد أو حر شديدين وأن تهب ريح لا تكاد تستكن والضيف إن بودر بالإكرام والعيش إن أحضر للصوام ومن يكن ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يدفعه نحو غريم لم يجد وفاءه ونحو جبار يرى اتقاءه ومن يكن لهذه تجشما أو بعضها حاز العلا والكرما
0: هذا شيء واضح ما في إشكال هذه الأعذار كم ذكر

0: وعذرها وتركها تركها ترك ايش؟
1: صلاة الجماعة.
0: صلاة الجماعة إذا بدا عذر يصح، عذر من أعظم يصح، وذكر من هالعذر كمطر وظلمة لا تتضح، زين، أو حر أو برد أو حر شديدين كم على الأربعة، وأن تهب ريح لا تكاد تستكن كم؟ خمسة، والضيف إن بودر بالإكرام والعيش إن حضر للصوام كم؟
1: سبعة.
0: ومن يكون ذا علة تمنعه مثل عكر حال في علة ما يستطيع وصول المسجد مريض، أو علة أيضا كان يكون فيه رائحة كريهة ما يستطيع يصير المسجد حتى لا يؤذي الناس، أما خلفه الناس يتأذون عندما يصلون معه تباهي تكسر الجماعة مثلك، زين، أو خاف ما لم يستطع يدفعه ذلك فنحو غريم لم يجد وفاءه فنحو جبار يرى اتقاءه. طيب لو إنسان صلى في هذه الحالة، في هذه الحالة مع هذه الشدة، مع الظلمة أو مع البرد أو مع شدة الحر أو نحو ذلك، فقد حاز الفضل العظيم والثواب الجزيل، لأن هذا أكبر حال لي هذه أعذار تبيح ترك، ما كذاك ما توقف ترك تبيح ترك، لكن لو إنسان أكبر حال صلاها مع هذه الحال مع هذه الشدة فهو مأجور، أليس كذلك؟ ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى إيش؟ حتى يقام في الصلاة، حتى يقام في الصلاة، ما كذاك فيه؟ وكذلك حديث الأعمى، هل تسمعني؟ إذا قال نعم قال فأجب، ما كذلك؟ سألكم سائل، ما هو الدليل على أن هذه الأعذار تبيح ترك صلاة الجماعة؟ قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، هناك بعض الأحاديث التي تدل على هذا، من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر وريح أن يقول إيش؟ ألا صلوا في الرحال، ما كذاك؟ زين، حديث نعم، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بإيش؟ بالعشاء قبل العشاء، لئلا تدعو أحدكم نفسه إلى الطعام فيشتغل عن الصلاة فيقصر منها، ما كذلك؟ العيش من حوال الصوام. وحديث عتبان بن مالك أيضا، حديث عتبان بن مالك أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بأعذار مقبتها وأنا رجل ضرير البصر، فصلي في بيتي يا رسول الله، فصلي في بيتي يا رسول الله في مكان أتخذه مكانا أتخذه مصلى. رسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له اذهب إلى المسجد وصلي في المسجد، جاء إلى بيته فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها تكون ظلمة والسيل يا رسول الله، إنها تكون ظلمة والسيل وأنا رجل ضعيف البصر، فصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن يصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك المكان. حديث الحديث تدل على هذا، مثلك. طيب، لكن لو إنسان مثلا حضر الصلاة مع هذه الشدة، وكذلك أيضا الحديث من أكل ثوما من أكل من هذه الشجرة، زين، يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية ولا يصلين معنا، ولا يصلي معنا. لماذا؟ لأنه إذا حضر المسجد سيتأذى المصلون من أي شيء يتأذون؟ من تلك الرائحة، الرائحة الكريهة، رائحة الثوم، أليس كذلك؟ طيب انتبهوا، ومن يكون لهذه تجسم ونحو بعضها حاذى العلا والكرمة إلا نعم إذا كان إيه؟ إذا كان العلة تؤذي الناس، فإذا كان علة تؤذي الناس إلا فلا يصلي في المسجد ولا في البيت، في البيت ما يذهب إلى المسجد،

0: حتى لا يؤذي الناس يعني. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان واثما مبينا. من اذى مسلما فقد اذاني، ومن اذاني فقد اذى الله. وكذلك طيب عاد الان اكملنا هذه المثل الفائده، بعدين ننتقل الى فائده اخرى. واحد منكم يقرا ابيات جديد؟
1: نعم شيخ. نعم
0: تفضل. حرام
2: جماعة الحوض كفاية يجب في الصلوات الخمس والباقي استحب جنازة وكسوف وعيدان تروحا والوتر في الرمضان كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين اتقع وكرهت في مسجد قد عقدت فيه وأن تعاد ما قد فسدت بالشك فيها وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادا صليت وتركها إذا بدا عذر يصح كمطر أو ظلمة لا تتضح أو برد أو حر شديدين وأن تهب ريح لا تكاد تستكن والضيف إن بودر بالإكرام والعيش إن أحضر للصوام ومن يكن ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يدفعه نحو غريم لم يجد وفاءه ونحو جبار يرى اتقاءه ومن يكن لهذه تقشما أو بعضها حاز العلا والكرما.
0: أحسن، شكرا، بارك الله فيك. وقت الدهاء إن شاء الله نتواصل الحديث في الحلقات الآتية. ننتقل إلى الفائدة الثانية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. كيف يمكن أن يكون تخريب الممتلكات إنقاذا لها؟ وكيف يمكن أن يكون قتل غلام صغير رحمة بوالديه؟ وكيف يمكن للعمل المجاني لقرية بخيلة قمة الحكمة والاستثمار؟ نحن اليوم في رحلة كسر القوالب العقلية، نحن أمام رحلة جمعت بين أعلم أهل الأرض في زمانه وهو موسى عليه السلام، وبين العبد الصالح الذي يمتلك علما من نوع آخر، رحلة شعارها لا تحكم على الأمور بظواهرها. بدأت القصة عندما خطب موسى في بني إسرائيل فسئل من أعلم أهل الأرض، فقال أنا بحكم أنه نبي وكليم لله عز وجل، أو هكذا جاء في بعض الروايات. فأوحى الله إليه بل عبد

0: بمجمع البحرين هو أعلم منك. فعندئذ موسى قرر أن يتحول إلى طالب علم، وكان شغوفا بطلب العلم والمعرفة. جهز زاده وانطلق في رحلة شاقة للبحث عن هذا المعلم. التقى بالخضر، وكان الشرط الأول للرحلة قاسيا: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وافق موسى وبدأت الغرائب. فعندما ركب في سفينة لمساكين يعملون في البحر أكرموهما ولم يأخذوا أجرا. فجأة قام الخضر بقلع لوح من السفينة. موسى رجل القانون والعدالة لم يتحمل أن يرى هذا المنظر، فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. ذكره الخضر بالشرط فاعتذر موسى. ثم بعد ذلك نزل إلى البر، وجد غلمانا يلعبون، أمسك الخضر برأس غلام منهم وقتله. صعق موسى: هذه جريمة أكبر من السابقة. فقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. الخضر أيضا ذكره بصرامة بالشرط. فبعد ذلك وصل إلى قرية وطلب طعاما حق ضيافة، فرفض أهل تلك القرية. وجد جدارا مائلا يكاد يسقط، شمر الخضر عن ساعديه وبنى الجدار وأصلحه لهؤلاء البخلاء من غير مقابل. قال موسى بضيق: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على الأقل نشتري شيئا من الطعام. هنا انتهت الرحلة وانتهت الدراسة. قال الخضر جملته الفاصلة: هذا فراق بيني وبينك. فجاء الآن وقت فك الشفرة، كشف الستار عن الحكمة الخفية. قصة موسى والخضر تعلمنا دروسا جوهرية في اتخاذ القرار والتعامل مع المجهول. وعندنا أولا موضوع الضرر الأصغر لدفع الضرر الأكبر. في قصة موسى مع الخضر عندما ركب تلك السفينة، رأى بأن ذلك اللوح الذي أخذه الخضر من تلك السفينة عيبا في هذه السفينة. لكن هنالك أمر خفي عن موسى عليه السلام، وهو أن هنالك ملكا ظالما يصادر كل سفينة صحيحة. بوجود هذا العيب السهل اليسير، فإن ذلك الملك سيبقي تلك السفينة. أحيانا المصيبة التي تنزل بنا قد يكون مرض أو خسارة أو ما شابه ذلك من أحوال، نحن في الظاهر نراها أمرا شديدا، ولكنها إنما ذلك الخرق هو للنجاة، حماية لنا من مصيبة أكبر كانت تنتظرنا لو سارت الأمور بسلاسة. فكذلك أيضا الرحمة الخفية في الابتلاء القاسي. قتل الغلام لا شك بأنه مشهد صعب، لكن ذلك الغلام كان طبعه الكفر، ولو كبر ذلك الغلام لأرهق والديه المؤمنين طغيانا وكفرا. أخذ الله ذلك الغلام رحمة بالوالدين، وسيبدلهما الله خيرا منه. بعض الأحوال تبدو في ظاهرها شرا محضا، لكن في باطنها رحمة واسعة لا نراها الآن. بناء الجدار أيضا كان حماية لكنز ثمين ليتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا. الخضر بنى الجدار ليحفظ ذلك الكنز حتى يكبر أولئك الأيتام. والدرس الذي نأخذه من ذلك أن صلاح الآباء يحفظ الأبناء، وبأن العمل المعروف لا يضيع حتى مع العميل السيء وهم أهل القرية. أحيانا نعمل للمستقبل ولأجيال قادمة دون انتظار مقابل فوري، وإنما هو لما يسمى بالاستدامة. وفوق كل ذلك التواضع الذي نراه في شخص سيدنا موسى عليه السلام، وهو النبي العظيم جلس كتلميذ أمام ذلك الرجل الذي يعلمه. مهما بلغت من العلم أو المنصب أو الخبرة، هنالك دائما خضر ما يملك معلومة لا تملكها، أو زاوية تغيب عنك، لا تتكبر عن السؤال ولا تتوقف عن التعلم. افترق موسى عن الخضر، وعاد موسى إلى قومه بقلب أوسع وعقل أعمق، فلنعلم أن أقدار الله تجري بميزان دقيق لا يدركه العقل البشري القاصر دائما. إذا خرقت سفينة حياتك بمصيبة فابتسم وقل لعلها نجاة، وإذا انهار حلم أمام عينيك فثق أن الله يبني لك جدارا ليحفظ لك كنزا أجمل في الغيب. وما فعلته عن أمري كله بتدبير الحكيم الخبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ولقاؤنا يتجدد في لقاء قريب قادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف، المواقف الصعبة.

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله بهداه أوقاتكم وبارك بفضله حياتكم. سبحانه يجعل لمتدبر كتابه من لدنه علما نافعا وفهما راجحا وإدراكا مشرقا. التعامل مع المواقف الصعبة مهارة نفسية تراكمية وخبرة عملية واقعية، وهو بناء إيماني يتشكل من فهم مقاصد هذا الوحي الشريف الكبرى، استحضارا لدلالاته واهتداء بمراشده. وسورة الكهف المباركة من الأمثلة القرآنية المتكاملة في هذا الشأن، فهي غير مقتصرة على عرض الأنباء والقصص، إنما تبني في نفس متدبرها المنهج المتوازن ليحسن مواجهة ما قد يمر به من فتن وتحديات ومواقف صعبة. فها هي آياتها الأول تلهم المتدبر كيف يجابه مواقف حياته الصعبة، مفتتحة بحمد الله، هذه الكلمة التي تبعث السكينة في النفوس، ثم تذكرنا بالقرآن العظيم المنهج القويم الذي يسدد الخطى ولم يجعل له عوجا. ثم ها هي تبين أن ما على الأرض من الزينة هي ابتلاء ليتبين الأحسن عملا، اختبارا للصبر وحسن المواجهة. وعاقبة هذه الدنيا إلى زوال، ما يمنح النفوس قوة وثباتا عند كل تحد من التحديات. ثم ها هو نبأها الأول من القصص الحق الذي يلفت الانتباه إلى مقصد الثبات على الحق، فاختبار المبادئ يكون غالبا عبر هذه المواقف الصعبة. وها هم فتية الكهف اختاروا عزلة مؤقتة حرصا على إيمانهم، ليعلموا المتدبر أن من فقه تعامل المؤمنين مع الأزمات الوعي متى وكيف تكون المواجهة ومتى وكيف يكون الانسحاب، دون مساس بالقيم أو إخلال بالمبادئ أو جعل الثوابت موضع مساومة. ثم يجد المتدبر الجنتين وصاحبهما، يجده مغترا مفتونا غافلا.

0: المتباهية متكبرا جاحدا قاطعا الصلة بينه وبين خالقه الذي به ينجح في مواجهة الشدائد والصعوبات والتحديات وأحيط بثمره فأصبح نادما، ليتجلى درس في حسن التعامل مع نعم الله لحفظ النفس من التهاوي عند الاختبار. فالمؤمن الحق ذو توازن نفسي، وإن حلت الشدائد ببأسها فهو واع بحقيقة هذه الدنيا وتقلبها. وتؤسس سورة الكهف المباركة لقيمة التواضع العلمي وحسن تقدير المآلات مع الحفاظ على المبدأ في كل حدث وإسداء النصح مهما كانت منزلة فاعله. فها هو النبي موسى عليه السلام لم يبرح حتى بلغ مجمع البحرين ليتعلم من العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلمه من لدنه علما، وهما من ركائز مواجهة التحديات. ثم يلاقي ذا القرنين وهو يجوب الأرض ناشرا العدل والخير دائبا على الإصلاح، فتبرز للمتدبر قيمة تسخير الإمكانات والمهارات لخدمة خلق الله وإن اشتدت الظروف، واغتنام الفرص للإعمار والإصلاح ووقاية الناس شر الفساد والمفسدين هي مرتبة عالية من مراتب الاستجابة للأزمات والتصدي لها واحتوائها. اقرأ وارتق بالقرآن، هذا الذكر فرات عذب، ردد فبه يهنى القلب، بتلاوته يمحى الكرب، ثمرات تأتيك دواني، اقرأ وارتق بالقرآن. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب كتابه الكريم، فثم رسائل ملهمة مبينة أن النجاة في المواقف الصعبة لا تكون بتحليلنا العقلي وحده، إنما بمدد الهداية الربانية الذي يهدي السبيل. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رحمك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أولم يهد لهم

انغمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم

قبلك ومن نوح وإبراهيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم

أشحةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة

0: خير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 20 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وقفنا عند قانتا، وقد تقدم أن كان فعل ماض ناقص ناسخ، وأن اسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على إبراهيم، وخبر كان أمة، والخبر في هذا الموضع متعدد، والاسم الواحد قد يكون له أكثر من خبر، وقد وقع ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز. وخبر كان الثاني قانتا، قانتا خبر ثان لكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لله جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة قانتا، فإن قانتا اسم فاعل، فهو من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر، ولذلك فاللام متعلق بكلمة قانتا، قانتا لله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين كلمة قانتا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة قانتا. وهذه الكلمة وهي كلمة قانت في هذا الباب معناها المطيع، وقد جاء عن الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين: وقنتوا لله أي أطاعوه، ومنه القنوت أي الطاعة، وقانتون أي مطيعون. ثم قال: ومنه قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله: أمن هو قانت آناء الليل، وهو الدعاء قياما هاهنا. وقنتت المرأة لزوجها أي أطاعته. ومثل هذا المعنى نجده في مجاز القرآن عند الإمام الأكبر أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد جاء عنه أنه قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي إماما مطيعا لله، ففسر كلمة أمة بإمام، وفسر كلمة قانتا بقوله مطيعا لله. ونجد هذا المعنى يتكرر بعد هذين

الإمامين عند من جاء بعدهما من الأعلام. فنجد في الجمهرة عند الإمام ابن دريد معنى أو كلاما يشبه هذا الكلام، فقد جاء عنه أنه قال: والقنوت الطاعة، هكذا قال أبو عبيدة. وفسر قوله جل ثناؤه: والقانتين والقانتات، أي الطائعين والطائعات، والله أعلم بكتابه. ثم قال بعد ذلك: والقنوت في الصلوات طول القيام، هكذا قال المفسرون في قوله جل وعز: وقوموا لله قانتين. ونجد هذا الكلام أيضا عند العوتبي في كتاب الإبانة، فقد جاء عنه أنه قال: القنوت أربعة أقسام يكون طاعة، كقوله: كل له قانتون، أي مطيعون. ويكون الصلاة كقوله: يا مريم اقنتي لربك، ومعنى كلامه أن اقنتي صلي. قال الشاعر: قانتا لله يتلو كتبه، وعلى عمد من الناس اعتزل. وطول القيام أو وطول القيام، والمعنى يكون القنوت طول القيام. وهذا هو المعنى الثالث من المعاني الأربعة التي ذكرها. قال جابر بن عبد الله: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، فقال: طول القنوت، أي طول القيام. ويكون السكوت، وهذا هو المعنى الرابع، فالقنوت يأتي بمعنى السكوت. ويكون السكوت عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمسكنا عن الكلام. قال الخليل: القنوت الطاعة، قنت لله أي أطاعه، وقنتت المرأة لزوجها أطاعته، وقوموا لله قانتين أي مطيعين. فهذا ما ذكر عن الأعلام الكبار، وعنهم نقل هذا العلم في هذه الكلمة، وهي كلمة قانتا. وهناك كلمة أخرى تحتاج أن نقف عندها، وهي كلمة أمة. إن إبراهيم كان أمة. وقد فسر هذه الكلمة أبو عبيدة معمر بن المثنى بإمام، فقد تقدم قوله أنه قال: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما، ففسر الأمة بالإمام. ونجد أيضا كلاما في هذه الكلمة عند غيره من الأئمة، فقد ذكروا في هذه الكلمة كلاما ينبغي أن يلتفت إليه أيضا، فقد جاء في الجمهرة للإمام ابن دريد أنه قال: وقوله إن إبراهيم كان أمة، أي إماما، والأمة الإمام. فقد فسر هذه الكلمة بالتفسير نفسه الذي ذكره الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى، وعنه ينقل كثيرا ويأخذ، كما يأخذ أيضا عن الخليل بن أحمد الفراهيدي. وقد جاء في كتاب العين: والأمة كل قوم في دينهم من أمتهم. وكذلك تفسير هذه الآية: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دين واحد، وكل من كان على دين واحد مخالفا لسائر الأديان فهو أمة على حدة. وكان إبراهيم عليه السلام أمة، والمعنى أن إبراهيم عليه السلام وصف بهذا الوصف من قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة، من كونه أنه لم يكن غيره على الإيمان، ولذلك كان أمة.
وهذا الذي يرشد إليه كلام الخليل، فقد قال: أي دين واحد، وكل من كان على دين واحد مخالفا لسائر الأديان فهو أمة على حدة. وكان إبراهيم عليه السلام أمة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث يوم القيامة زيد بن عمرو أمة على حدة، وذلك أنه تبرأ من أديان المشركين وآمن بالله قبل مبعث النبي عليه السلام، وكان لا يدري كيف الدين، وكان يقول: اللهم إني عبدك وأبرأ إليك من كل ما عبد دونك، ولا أعلم الذي يرضيك عني فأفعله، حتى مات على ذلك. فمعنى كلام هذا الإمام أن إبراهيم عليه السلام وصف أنه أمة من كونه لم يكن على الإيمان غيره، ولذلك كان أمة، كما وصف بهذا الوصف من ذكر وهو زيد بن عمرو. وكلام أبي عبيدة وكلام صاحب الجمهرة أن الأمة معناها الإمام، فالمعنى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي كان إماما، ولكونه إماما كان يقتدى به، وجعله الله تبارك وتعالى قدوة أو قدوة أو قدة. فهذه الكلمات الثلاث تأتي بالمعنى نفسه، فيقال قدوة وهو المشهور، ويقال قدوة، ويقال قدة، على ما جاء في الجمهرة عن الإمام بن دريد: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. حنيفا خبر ثالث لكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذه الكلمة وهي كلمة حنيف لا بد من الوقوف عليها، وقد تقدم كلام الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى في هذه الكلمة، فقد جاء عنه أنه قال: حنيفا مسلما. ومن كان في الجاهلية يختتن ويحج البيت فهو حنيف، ففسر كلمة حنيف بمسلم، والحنيفية معناها الإسلام، فقد قال: حنيفا مسلما. ومن كان في الجاهلية يختتن ويحج البيت فهو حنيف. ونجد في هذه الكلمة كلاما عند الأئمة الآخرين، ومنهم إمام العربية الأكبر وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد جاء عنه أنه قال في هذا الباب: ويقال تحنف فلان إلى الشيء تحنفا إذا مال إليه. وحسب حنيف أي حديث إسلام، أي حديث إسلامي أو حديث إسلام لا قديم له. ثم قال: والحنيف في قول المسلم الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم حنيفا مسلما. والقول الآخر: الحنيف كل من أسلم في أمر الله فلم يلتوي في شيء منه. وأحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وهي ملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ضيق فيها ولا حرج. فقد ذكر هذين المعنيين لهذه الكلمة وهي كلمة حنيف. ونذكر كلامه مرة أخرى فنقول: والحنيف في قول المسلم الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم حنيفا مسلما. والقول الآخر: الحنيف كل من أسلم في أمر الله فلم يلتوي في شيء منه. وأحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وهي ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضيق فيها ولا حرج. ونجد كلاما في هذه الكلمة أيضا، ويذكر أنها تستعمل في معنى بعمان، فقد جاء في الجمهرة عن الإمام ابن دريد في هذه الكلمة:
قال ابن دريد في هذه الكلمة وهي

0: هي كلمة حنيف، والحنيف العادل عن دين، وبه سميت الحنيفية لأنها مالت عن اليهودية والنصرانية. قال الهذلي: كأن تواليه في الملا نصارى يساقون لاقوا حنيفا، فمعناها العادل عن دين. وسمي المسلم حنيفا من كونه عدل عن اليهودية والنصرانية. ونعيد كلامه فنقول: والحنيف العادل عن دين، وبه سميت الحنيفية لأنها مالت عن اليهودية والنصرانية. قال الهذلي: كأن تواليه في الملا نصارى يساقون لاقوا حنيفا. قال أبو حاتم: قلت للأصمعي: من أين عرف في الجاهلية الحنيف؟ قال: لأنه عدل عن دين النصارى فهو حنيف عندهم. وقال مرة أخرى: كل من حج البيت فهو حنيف. وهذا القول هو قول الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى. قال ثابت قطنة عن أبيه: حدثني شيخان منا قال: كنا في الجاهلية بعمان إذا أردنا الحج قلنا هلموا نتحنث. فهذا الذي ذكره في لغة أهل عمان، ولذلك اعتمد عليه في التفسير. ونعيد كلامه من لغة أهل عمان: قال ثابت قطنة عن أبي: حدثني شيخان منا قال: كنا في الجاهلية بعمان إذا أردنا الحج قلنا هلموا نتحنث. فهذا الذي نذكره في هذه الكلمة، وهي كلمة حنيفا. والخبر الرابع: لكان ولم يك من المشركين. ونقف عند تفاصيل هذا الخبر في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. وكنا نذكر أن إبراهيم عليه السلام قد رزقه الله عز وجل ما دعا به في هذه الدعوات المباركات. ذكرنا في اللقاء الماضي: ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. هنا سنذكر أيضا: ولا تخزيني يوم يبعثون. ولا شك أن الله تبارك وتعالى أعطاه ذلك. فالله عز وجل في ثنائه على سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يلزم من ذلك أنه من ورثة جنة النعيم، وأنه بعيد عن الخزي عليه السلام. ولا شك أيها الفضلاء أن هذا الدعاء فيه تعليم وتربية لنا. يعني ما الذي يجعل نبيا كريما يدعو ويقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم، ويقول: ولا تخزيني يوم يبعثون، مع هذه المنزلة العالية السامقة وهذا القرب من الله عز وجل؟ هذا تربية لنا. وكيف أن هؤلاء العظماء يخضمون أنفسهم، وكيف يخضعون ويتذللون بين يدي خالقهم جل في علاه. إذن كنا نقول أن إبراهيم عليه السلام أوتي ما دعا به، وكان مما دعا به: واجعلني من ورثة جنة النعيم. وهذا أمر أيها الإخوة ذكره العلماء، يعني موضوع واجعلني من ورثة جنة النعيم. يعني بعض الناس يقول: أنا لا أعبد الله عز وجل لأجل أن يعطيني الجنة، ولا لأجل أن يخلصني من النار، وإنما أعبده لأنه مستحق لذلك. فحتى لو أدخلني، حرمني والعياذ بالله من الجنة، أو ولو أدخلني النار، فهو مستحق للعباد. نعم، صحيح، هذا الكلام صحيح، هو مستحق للعباد جل في علاه، فهو مستحق لذلك، ولا وليس في ذلك كلام. لكن القضية أن بعض الناس كأنه يزهد من قضية دعاء بالجنة، كأن يعني الجنة هذه يعني شيء زايد، إذا أعطيتني الجنة فشكرا. لا، الأنبياء يدعون بالجنة. هذا إبراهيم عليه السلام: واجعلني من ورثة جنة

جنة النعيم. وكيف يبتعد هؤلاء؟ كيف يخافون من النار؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كيف إن إبراهيم عليه السلام يقول ولا تخزني يوم يبعثون؟ فإذا هذا أيضا مما ينبغي أن نأخذ منه العظة، لأن هذا البرنامج

0: يجتمع بأبيه وقومه ويكون هنالك كلام ونقاش وحوار في نفس المكان في نفس الموضع. إبراهيم عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يرثه الجنة وأن لا يخزيه يوم يبعثون. فعلينا أن نلهج بهذا الدعاء دائما، سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. أيها الإخوة، هذا أمر عظيم لابد أن ندعو به دائما في صلواتنا، عند إفطارنا، في حضرنا، في سفرنا، في صحتنا، في مرضنا، في منشطنا، في مكرهنا، في كل وقت، في كل حين. لأن الفائز الحقيقي هو ذلك الذي زحزح عن النار، نعم، من أدخل الجنة وزحزح عن النار فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين يا أكرم الأكرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفتك؟

0: روحك تحرمنا. إلهنا،
1: وجعلنا فيها معايش. قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش. تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الذي أودع في مرحلة الشباب قوة بين ضعفين، وجعل في عزائمهم سر وثوب الأمم بعد كبوتها. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الأوطان لا تنهض بتكديس الشهادات التي لا تنفع، بل بتأهيل العقول وشحذ المهارات التي تتواءم مع حاجات الواقع. ونصلي ونسلم على معلم البشرية وصانع قادة الشباب محمد، الذي استثمر طاقات أصحابه فوضع كل فارس في ميدانه الذي يبدع فيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد المعايش ويا صناع المستقبل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام ثروة هي أغلى من كنوز الأرض كلها، إنها الطاقات البشرية، وتحديدا فئة الشباب، أولئك الذين يحملون دماء التجديد وطموح المستقبل. ولكن هذه الطاقة إن لم توجه وجهة صحيحة بقيت حبيسة نظريات لا مكان لها في سوق العمل. فما هي الرؤية الإسلامية لتأهيل هذا الجيل؟ وكيف يكون العلم نافعا إذا لم يلبي حاجات العمران؟ ولماذا كانت مواءمة التعليم مع متطلبات الزمان فريضة حضارية لتحقيق الاستخلاف؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد معيارا دقيقا يحكم مفهوم العلم. القرآن لم يدعو إلى طلب العلم لمجرد الترف الفكري، بل دعا إلى العلم النافع الذي يتحول إلى عمل وقوة. يقول الحق تبارك وتعالى في قصة طالوت عندما اختاره الله ملكا وقائدا: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. تأملوا هذه المعادلة الربانية الرائعة، لم يكن مجرد حافظ للنصوص، بل جمع بين سعة العلم وهي المعرفة النظرية والتخطيط الاستراتيجي، وبين بسطة الجسم وهي القدرة التنفيذية والكفاءة البدنية التي يتطلبها سوق العمل في ذلك الزمان، وهو زمان مواجهات وحروب. إن الله سبحانه لم يصطفه لأنه يحمل شهادة فخرية لا تمت للواقع بصلة، بل لأن قدراته تتواءم تماما مع حاجة بني إسرائيل في تلك اللحظة التاريخية. وفي آية أخرى يمتدح نبي الله داود عليه السلام بقوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. هنا يسمي القرآن الحرفة والمهارة علما، وعلمناه صنعة ليؤكد لنا أن التعليم المهني والتدريب التقني هو من أشرف العلوم التي تحصن الأمة اقتصاديا وعسكريا. إن التعليم الذي لا ينتج درعا يحمينا أو قمحا يطعمنا أو برمجيات تدير حياتنا هو تعليم مقطوع الثمرة في ميزان العمران. ومن هذا التأصيل القرآني ننطلق إلى المدرسة النبوية لنرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم موجه مهني عرفته البشرية. لم يكن صلى الله عليه وسلم يطالب الشباب بأن يكونوا نسخا مكررة، بل كان يكتشف الشغف ويؤهل القدرات لسد ثغور الدولة. تأملوا قصة الشاب العبقري زيد بن ثابت رضي الله عنه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة احتاجت الدولة إلى تخصص جديد لم يكن شائعا بين العرب، احتاجت إلى الترجمة والدبلوماسية للمراسلات الدولية. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا الشاب زيدا وقال له بمنتهى الوضوح: تعلم لي كتاب يهود. فإني والله ما آمنوا يهودا على كتابي، يقول زيد فتعلمته له، فما مر بي نصف شهر حتى حذقته. هذا هو التطبيق العملي لمفهوم موائمة التعليم لسوق العمل. الدولة تحتاج إلى لغة، فيتم توجيه شاب ذكي لدراستها فورا. لم يدرس زيد علما لا تحتاجه الأمة في تلك اللحظة، بل درس ما يخدم الأمن القومي المباشر. وكان صلى الله عليه وسلم يصنف كفاءات أصحابه فيقول: أفرضكم زيد، وأقرأكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. هذا التصنيف يعني وضع الشخص المناسب للتأهيل المناسب في المكان الذي يبدع فيه ويحفظ به معايش الأمة ودينها. وإذا أردنا أن نعمق هذا المعنى في وجدان شبابنا، فلننظر إلى أولئك السلف الذين لم يركنوا إلى ما تعلموه في صغرهم، بل واصلوا التأهيل المستمر. إن الإمام أبا حنيفة النعمان لم يكن فقيها يجلس في محرابه بعيدا عن نبض الحياة، بل كان تاجر حرير ماهرا في سوق الكوفة. هذا الاحتكاك بسوق العمل هو الذي جعل فقهه في المعاملات المالية أعمق وأدق فقه في زمانه. لقد واءم بين تعليمه النظري وواقع التجار، فأنتج للأمة حلولا فقهية اقتصادية لا تزال مراجع إلى اليوم. إن تاريخنا ينبذ ثقافة العالم المعزول والشاب الحالم الذي يعيش في برج عاجي. لقد كان علماؤنا أطباء كابن النفيس ومهندسين وفلكيين متمرسين، كانوا يتقنون المهن التي تحتاجها حضارتهم. ولم يعرف التاريخ الإسلامي مفهوم البطالة المقنعة إلا حين انفصلت مدارسنا عن واقع أسواقنا، وحين صرنا نخرج آلاف الشباب في تخصصات قد تجاوزها الزمن، بينما المصانع والحقول والتكنولوجيا تصرخ بحثا عن كفاءات نادرة. أيها المستمع الكريم، لنقف مع واقعنا اليوم، حيث نرى جموع الشباب يقفون على أعتاب الجامعات يحملون شهادات براقة، لكنهم يصطدمون بصخرة سوق العمل التي تسألهم سؤالا واحدا صارما: ماذا تجيدون فعله بأيديكم وعقولكم عمليا؟ إن الأزمة الكبرى في زماننا هي تقليص الشهادة الورقية على حساب المهارة العملية. إلى كل شاب يستمع إلينا، إن العالم يتغير بسرعة مذهلة. الذكاء الاصطناعي، البرمجة، الطاقة المتجددة، الصناعات الحديثة هي اللغة التي يجب أن نتعلمها كما تعلمها زيد بن ثابت. لا تكتفي بمقرر جامعي أكل عليه الدهر وشرب، بل بادر، تدرب، طور نفسك واكتسب مهارات حرة تجعلك رقما صعبا في ميدان الاستخلاف.
1: وجعلنا فيها معايش.
2: وإلى القائمين على التعليم والتخطيط، إن موائمة التعليم لسوق العمل ليست شعارا يكتب، بل هي فريضة شرعية لحفظ أوقات شبابنا وأموال أمتنا من أن تهدر فيما لا ينفع. علموا الشباب حرفة المستقبل، واغرسوا فيهم احترام العمل المهني والتقني، فإن الأمة التي يكثر فيها المنظرون ويقل فيها المتقنون للصنعة هي أمة تبني قصورها على الرمال.
1: وجعلنا فيها معايش.
2: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن شبابنا هم نبض حياتنا، وأن رعاية طاقاتهم وتوجيهها لبناء الوطن والدين هو أعظم استثمار ندخره لغدنا. كل شاب يتعلم مهارة تنفع الناس هو في حقيقة الأمر يتمثل لأمر ربه في عمارة الأرض. نسأل الله العلي القدير أن يبارك في شبابنا، وأن يفتح لهم أبواب العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمهم سبل الرشاد في طلب معايشهم. اللهم اجعلنا أمة تعمل فتتقن، وتتعلم فتنتفع، وتقود حضارة الإنسانية بعلم وبصيرة. طابت معايشكم بالعلم والعمل، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
0: وجعلنا فيها معايش،
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. كيف يمكن أن يكون تخريب الممتلكات إنقاذا لها؟ وكيف يمكن أن يكون قتل غلام صغير رحمة بوالديه؟ وكيف يمكن للعمل المجاني لقرية بخيلة قمة الحكمة والاستثمار؟ نحن اليوم في رحلة كسر القوالب العقلية، نحن أمام رحلة جمعت بين أعلم أهل الأرض في زمانه وهو موسى عليه السلام، وبين العبد الصالح الذي يمتلك علما من نوع آخر، رحلة شعارها لا تحكم على الأمور بظواهرها. بدأت القصة عندما خطب موسى في بني إسرائيل فسئل من أعلم أهل الأرض، فقال أنا بحكم أنه نبي وكريم لله عز وجل، أو هكذا جاء في بعض الروايات. فأوحى الله إليه بل عبد لي بمجمع البحرين هو أعلم منك. فعندئذ موسى قرر أن يتحول إلى طالب علم، وكان شغوفا بطلب العلم والمعرفة، جهز زاده وانطلق في رحلة شاقة للبحث عن هذا المعلم. التقى بالخضر، وكان الشرط الأول للرحلة قاسيا: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وافق موسى وبدأت الغرائب. فعندما ركب في سفينة لمساكين يعملون في البحر أكرموهما ولم يأخذوا أجرا. فجأة قام الخضر بقلع لوح من السفينة. موسى رجل القانون والعدالة لم يتحمل أن يرى هذا المنظر، فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. ذكره الخضر بالشرط فاعتذر موسى. ثم بعد ذلك نزل إلى البر، وجد غلمانا يلعبون، أمسك الخضر برأس غلام منهم وقتله. صعق موسى: هذه جريمة أكبر من السابقة. فقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. الخضر أيضا ذكره بصرامة بالشرط. فبعد ذلك وصل إلى قرية وطلب طعاما حق ضيافة، فرفض أهل تلك القرية. وجد جدارا مائلا يكاد يسقط، شمر الخضر عن ساعديه وبنى الجدار وأصلحه لهؤلاء البخلاء من غير مقابل. قال موسى بضيق: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على الأقل نشتري شيئا من الطعام. هنا انتهت الرحلة وانتهت الدراسة. قال الخضر جملته الفاصلة: هذا فراق بيني وبينك. فجاء الآن وقت فك الشفرة، كشف الستار عن الحكمة الخفية. قصة موسى والخضر تعلمنا دروسا جوهرية في اتخاذ القرار والتعامل مع المجهول. وعندنا أولا موضوع الضرر الأصغر لدفع الضرر الأكبر. في قصة موسى مع الخضر عندما ركب تلك السفينة، رأى بأن ذلك اللوح الذي أخذه الخضر من تلك السفينة عيبا في هذه السفينة. لكن هنالك أمر خفي عن موسى عليه السلام، وهو أن هنالك ملكا ظالما يصادر كل سفينة صحيحة. بوجود هذا العيب السهل اليسير، فإن ذلك الملك سيبقي تلك السفينة. أحيانا المصيبة التي تنزل بنا قد يكون مرض أو خسارة أو ما شابه ذلك من أحوال، نحن في الظاهر نراها أمرا شديدا، ولكنها إنما ذلك الخرق هو للنجاة، حماية لنا من مصيبة

0: أكبر كانت تنتظرنا لو سارت الأمور بسلاسة. فكذلك أيضا الرحمة الخفية في الابتلاء القاسي، قتل الغلام لا شك بأنه مشهد صعب، لكن ذلك الغلام كان طبعه الكفر، ولو كبر ذلك الغلام لأرهق والديه المؤمنين طغيانا وكفرا. أخذ الله ذلك الغلام رحمة بالوالدين وسيبدلهما الله خيرا منه. بعض الأحوال تبدو في ظاهرها شرا محضا، لكن في باطنها رحمة واسعة لا نراها الآن. بناء الجدار أيضا كان حماية لكنز ثمين ليتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا. الخضر بنى الجدار ليحفظ ذلك الكنز حتى يكبر أولئك الأيتام. والدرس الذي نأخذه من ذلك أن صلاح الآباء يحفظ الأبناء، وبأن العمل المعروف لا يضيع حتى مع العميل السيء وهم أهل القرية. أحيانا نعمل للمستقبل ولأجيال قادمة دون انتظار مقابل فوري، وإنما هو لما يسمى بالاستدامة. وفوق كل ذلك التواضع الذي نراه في شخص سيدنا موسى عليه السلام، وهو النبي العظيم جلس كتلميذ أمام ذلك الرجل الذي يعلمه. مهما بلغت من العلم أو المنصب أو الخبرة، هنالك دائما خضر ما يملك معلومة لا تملكها، أو زاوية تغيب عنك. لا تتكبر عن السؤال ولا تتوقف عن التعلم. افترق موسى عن الخضر، وعاد موسى إلى قومه بقلب أوسع وعقل أعمق. فلنعلم أن أقدار الله تجري بميزان دقيق لا يدركه العقل البشري القاصر دائما. إذا خرقت سفينة حياتك بمصيبة فابتسم وقل لعلها نجاة، وإذا انهار حلم أمام عينيك فثق أن الله يبني لك جدارا ليحفظ لك كنزا أجمل في الغيب. وما فعلته عن أمري كله بتدبير الحكيم الخبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ولقاؤنا يتجدد في لقاء قريب قادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة. إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: أعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نبدأ معكما ومع المستمعين والمستمعات بوقفات حيال آية جديدة، وتلك الآية تحمل الرقم 30 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها مستعينا بالله طالبا منه توفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: صدق الله العظيم.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية؟
2: نستخرجها بتوفيق الله سبحانه. أولا، قال الله تعالى ومن يرغب،
1: هنا جاء الإدغام يا أستاذنا،
2: إدغام بغنة للنون في الياء، ومن يرغب عن ملة،
3: وهنا أيضا إدغام يا أستاذنا،
2: إدغام نون عن في ميم ملة، نعم، إدغام بغنة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ولا تنسيا تفخيم الراء في يرغب وفي إبراهيم، ولا تنسى القلقلة يا أحمد، وأين نجدها؟
3: نجدها في إبراهيم،
2: في كلمة إبراهيم حيث الباء جاءت ساكنة. نعم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه.
3: من سفه هنا إخفاء يا أستاذنا،
2: أخفي نون من في ماذا؟
3: في حرف السين.
2: جميل، من سفه، والسين فعلا من حروف الإخفاء. من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
3: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: بعد أن سردت الآيات السابقة مناقب إبراهيم عليه السلام، بدءا من قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إلى قوله تعالى ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، حيث ختمت تلك المناقب بدعوة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل ربهما أن يبعث رسولا في آخر الزمان للأمة التي تنتظره. تلك المناقب كلها تدعو إلى أن يتلمس الإنسان ملة هذا النبي العظيم، وأن لا يعرض عنه، ففيه انتقال لتسفيه آراء المشركين الذين يزعمون أنهم من أبناء إبراهيم ويرغبون عن ملته، وفيه انتقال أيضا للإنكار على اليهود القائلين إن إبراهيم يهودي، وعلى النصارى القائلين إن إبراهيم نصراني. من النصارى ذلك أن هاتين الملتين لم يكونا في زمن إبراهيم، وإنما كانا بعده، فاليهودية بدأت من زمن موسى عليه السلام، والنصرانية بدأت من زمن عيسى عليه السلام. فهذا فيه انتقال، هذه الآية انتقال لذم أولئك الراغبين عن ملته، وملته جددها محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب الجملة الأولى من هذه الآية؟
2: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نقول عن الواو
3: عاطف ما بعدها على ما قبلها،
2: أو نقول عنها إنها للاستئناف.
1: إنها للاستئناف؟
2: نعم، فهو استئناف بيان في كلام جدير قصد منه الإنكار على أولئك المعرضين عن ملة إبراهيم.
3: فماذا نقول عن من؟
2: من هنا ماذا تقول فيها يا داود؟
1: اسم استفهام وهو مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
2: جميل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم؟ أي أي شخص يرغب عن ملة إبراهيم؟ فمن كما قلت هو اسم استفهام، ولكن الاستفهام كما سنبين ليس على حقيقته، وإنما هو مضمن معنى الإنكار والتوبيخ والنفي. يرغب
3: فعل مضارع مرفوع بالضمة،
2: وأين فاعل يرغب؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو.
2: عن ملة
3: جار ومجرور،
2: وملة مضاف،
1: وإبراهيم مضاف إليه.
2: وهذا الجار والمجرور المضاف متعلق بيرغب، ضمن معنى يعدل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا
3: أداة استثناء،
2: حيث تم الكلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم، فهو كلام تام وإن كان غير مثبت. جاء الاستثناء إلا من سفه نفسه، فمن هنا موضعه الاستثناء، إما أن يكون مرفوعا بدلا من الضمير، وإما أن يكون منصوبا على الاستثناء على لغة بعض العرب. من فهو مبني على السكون، أي الذي بمعنى الذي.
3: فماذا نقول عن سفه؟
2: سفه فعل
1: ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
2: وفاعله ضمير مستتر تقديره
1: هو،
2: يعود إلى من؟ نفس
3: مفعول به منصوب
1: بالفتحة،
2: نفس مضاف
1: والهاء مضاف إليه.
2: ولك أن تجعل نفس منصوبا بنزع الخافض.
1: منصوبا بنزع الخافض؟
2: نعم، أي في نفسه، من سفه في نفسه. ولك أن تجعلها تمييزا.
3: تمييزا؟
2: نعم، حيث أسندت السفاهة إلى النفس فسرت إلى كل الجثمان، ثم قيل بعد ذلك سفه نفسه، أي سفهت نفسه، فنفس يكون تمييزا محولا عن فاعل.
1: كيف يكون ذلك يا أستاذنا ومعروف عن التمييز أنه نكرة؟
2: جميل. التمييز المحول عن الفاعل يكون نكرة في الغالب، وقد يكون معرفا بأل.
3: معرفا بأل؟
2: نعم، وهذا رأي الكوفيين، فيجيزون تعريفه بأل، كما قال الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. قال: وطبت النفس، أي طابت نفسك. انتهى إعراب هذا الجزء من الآية،
1: وانتهى وقتنا لهذا اليوم أيضا يا أستاذنا.
2: على أن نقف وقفات حول المعاني والأهداف من هذه الجملة بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة
1: إن شاء الله تعالى.

أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. كيف يمكن أن يكون تخريب الممتلكات إنقاذا لها؟ وكيف يمكن أن يكون قتل غلام صغير رحمة بوالديه؟ وكيف يمكن للعمل المجاني لقرية بخيلة قمة الحكمة والاستثمار؟ نحن اليوم في رحلة كسر القوالب العقلية، نحن أمام رحلة جمعت بين أعلم أهل الأرض في زمانه وهو موسى عليه السلام، وبين العبد الصالح الذي يمتلك علما من نوع آخر، رحلة شعارها لا تحكم على الأمور بظواهرها. بدأت القصة عندما خطب موسى في بني إسرائيل فسئل من أعلم أهل الأرض، فقال أنا بحكم أنه نبي وكليم لله عز وجل، أو هكذا جاء في بعض الروايات. فأوحى الله إليه بل عبد لي بمجمع البحرين هو أعلم منك. فعندئذ موسى قرر أن يتحول إلى طالب علم، وكان شغوفا بطلب العلم والمعرفة، جهز زاده وانطلق في رحلة شاقة للبحث عن هذا المعلم. التقى بالخضر، وكان الشرط الأول للرحلة قاسيا: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وافق موسى وبدأت الغرائب. فعندما ركب في سفينة لمساكين يعملون في البحر أكرموهما ولم يأخذوا أجرا. فجأة قام الخضر بقلع لوح من السفينة. موسى رجل القانون والعدالة لم يتحمل أن يرى هذا المنظر، فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. ذكره الخضر بالشرط فاعتذر موسى. ثم بعد ذلك نزل إلى البر، وجد غلمانا يلعبون، أمسك الخضر برأس غلام منهم وقتله. صعق موسى: هذه جريمة أكبر من السابقة. فقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. الخضر أيضا ذكره بصرامة بالشرط. فبعد ذلك وصل إلى قرية وطلب طعاما حق ضيافة، فرفض أهل تلك القرية. وجد جدارا مائلا يكاد يسقط، شمر الخضر عن ساعديه وبنى الجدار وأصلحه لهؤلاء البخلاء من غير مقابل.

0: قال موسى بضيق: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على الأقل نشتري شيئا من الطعام. هنا انتهت الرحلة وانتهت الدراسة. قال الخضر جملته الفاصلة: هذا فراق بيني وبينك. فجاء الآن وقت فك الشفرة، كشف الستار عن الحكمة الخفية. قصة موسى والخضر تعلمنا دروسا جوهرية في اتخاذ القرار والتعامل مع المجهول. وعندنا أولا موضوع الضرر الأصغر لدفع الضرر الأكبر. في قصة موسى مع الخضر عندما ركب تلك السفينة، رأى بأن ذلك اللوح الذي أخذه الخضر من تلك السفينة عيبا في هذه السفينة. لكن هنالك أمر خفي عن موسى عليه السلام، وهو أن هنالك ملكا ظالما يصادر كل سفينة صحيحة. بوجود هذا العيب السهل اليسير، فإن ذلك الملك سيبقي تلك السفينة. أحيانا المصيبة التي تنزل بنا قد يكون مرض أو خسارة أو ما شابه ذلك من أحوال، نحن في الظاهر نراها أمرا شديدا، ولكنها إنما ذلك الخرق هو للنجاة، حماية لنا من مصيبة أكبر كانت تنتظرنا لو سارت الأمور بسلاسة. فكذلك أيضا الرحمة الخفية في الابتلاء القاسي. قتل الغلام لا شك بأنه مشهد صعب، لكن ذلك الغلام كان طبعه الكفر، ولو كبر ذلك الغلام لأرهق والديه المؤمنين طغيانا وكفرا. أخذ الله ذلك الغلام رحمة بالوالدين، وسيبدلهما الله خيرا منه. بعض الأحوال تبدو في ظاهرها شرا محضا، لكن في باطنها رحمة واسعة لا نراها الآن. بناء الجدار أيضا كان حماية لكنز ثمين ليتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا. الخضر بنى الجدار ليحفظ ذلك الكنز حتى يكبر أولئك الأيتام. والدرس الذي نأخذه من ذلك أن صلاح الآباء يحفظ الأبناء، وبأن العمل المعروف لا يضيع حتى مع العميل السيء وهم أهل القرية. أحيانا نعمل للمستقبل ولأجيال قادمة دون انتظار مقابل فوري، وإنما هو لما يسمى بالاستدامة. وفوق كل ذلك التواضع الذي نراه في شخص سيدنا موسى عليه السلام، وهو النبي العظيم، جلس كتلميذ أمام ذلك الرجل الذي يعلمه. مهما بلغت من العلم أو المنصب أو الخبرة، هنالك دائما خضر ما يملك معلومة لا تملكها، أو زاوية تغيب عنك. لا تتكبر عن السؤال ولا تتوقف عن التعلم. افترق موسى عن الخضر، وعاد موسى إلى قومه بقلب أوسع وعقل أعمق. فلنعلم أن أقدار الله تجري بميزان دقيق لا يدركه العقل البشري القاصر دائما. إذا خرقت سفينة حياتك بمصيبة فابتسم وقل لعلها نجاة، وإذا انهار حلم أمام عينيك فثق أن الله يبني لك جدارا ليحفظ لك كنزا أجمل في الغيب. وما فعلته عن أمري كله بتدبير الحكيم الخبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ولقاؤنا يتجدد في لقاء قريب قادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي.

0: لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله

بحرا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر

ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على

البينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف، المواقف الصعبة.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله بهداه أوقاتكم وبارك بفضله حياتكم. سبحانه يجعل لمتدبر كتابه من لدنه علما نافعا وفهما راجحا وإدراكا مشرقا. التعامل مع المواقف الصعبة مهارة نفسية تراكمية وخبرة عملية واقعية، وهو بناء إيماني يتشكل من فهم مقاصد هذا الوحي الشريف الكبرى، استحضارا لدلالاته واهتداء بمراشده. وسورة الكهف المباركة من الأمثلة القرآنية المتكاملة في هذا الشأن، فهي غير مقتصرة على عرض الأنباء والقصص، إنما تبني في نفس متدبرها المنهج المتوازن ليحسن مواجهة ما قد يمر به من فتن وتحديات ومواقف صعبة. فها هي آياتها الأول تلهم المتدبر كيف يجابه مواقف حياته الصعبة، مفتتحة بحمد الله، هذه الكلمة التي تبعث السكينة في النفوس، ثم تذكرنا بالقرآن العظيم المنهج القويم الذي يسدد الخطى ولم يجعل له عوجا. ثم ها هي تبين أن ما على الأرض من الزينة هي ابتلاء ليتبين الأحسن عملا، اختبارا للصبر وحسن المواجهة. وعاقبة هذه الدنيا إلى زوال ما يمنح النفوس قوة وثباتا عند كل تحد من التحديات. ثم ها هو نبأها الأول من القصص الحق الذي يلفت الانتباه إلى مقصد الثبات على الحق، فاختبار المبادئ يكون غالبا عبر هذه المواقف الصعبة. وها هم فتية الكهف اختاروا عزلة مؤقتة حرصا على إيمانهم، ليعلموا المتدبر أن من فقه تعامل المؤمنين مع الأزمات الوعي متى وكيف تكون المواجهة ومتى وكيف يكون الانسحاب، دون مساس بالقيم أو إخلال بالمبادئ أو جعل الثوابت موضع مساومة. ثم يجد المتدبر الجنتين وصاحبهما، يجده مغترا مفتونا، غافلا متباهيا، متكبرا جاحدا، قاطعا الصلة بينه وبين خالقه الذي به ينجح في مواجهة الشدائد والصعوبات والتحديات، وأحيط بثمره فأصبح نادما. ليتجلى درس في حسن التعامل مع نعم الله لحفظ النفس من التهاوي عند الاختبار. فالمؤمن الحق ذو توازن نفسي، وإن حلت الشدائد ببأسها فهو واع بحقيقة هذه الدنيا وتقلبها. وتؤسس سورة الكهف المباركة لقيمة التواضع العلمي وحسن تقدير المآلات، مع الحفاظ على المبدأ في كل حدث وإسداء النص مهما كانت منزلة فاعله. فها هو النبي موسى عليه السلام لم يبرح حتى بلغ مجمع البحرين ليتعلم من العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلمه من لدنه علما، وهما من ركائز مواجهة التحديات. ثم يلاقي ذا القرنين وهو يجوب الأرض ناشرا العدل والخير دائبا على الإصلاح، فتبرز للمتدبر قيمة تسخير الإمكانات والمهارات لخدمة خلق الله وإن اشتدت الظروف، واغتنام الفرص للإعمار والإصلاح، ووقاية الناس شر الفساد والمفسدين هي مرتبة عالية من مراتب الاستجابة للأزمات والتصدي لها واحتوائها. اقرأ وارتق بالقرآن، هذا الذكر فرات عذب، ردد فبه يهنى القلب، بتلاوته يمحى الكرب، ثمرات تأتيك دواني، اقرأ وارتقي بالقرآن. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب كتابه الكريم، فثم رسائل ملهمة مبينة أن النجاة في المواقف الصعبة لا تكون بتحليلنا العقلي وحده، إنما بمدد الهداية الربانية الذي يهدي السبيل.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق.

0: لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك الأردن تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. سلطنة عمان تؤكد في الاجتماع الوزاري للأسيان بالفلبين على موقفها الثابت من ضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة ومتاحة للملاحة. استمرار الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، وإيران تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 وجرح آخرين جراء اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة. من العناوين وإلى التفاصيل، بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال اتصال هاتفي اليوم تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها وضمان سلامة الملاحة. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. تضمنت تهاني جلالة السلطان الطيبة وأمنياته الخالصة لفخامة الرئيس بدوام التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الشقيق وتحقيق المزيد من التطلعات والإنجازات. شارك سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة ذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا الذي عقد اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا. ترأس وفد سلطنة عمان مع السيد بدر بن حمد المساعد وزير الخارجية، وخلال كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد المساعد وزير الخارجية أكد معالي السيد على أن الحوار المفتوح يسهم في بناء الاستقرار، وأن سلطنة عمان ستواصل دعم الحوار وتيسيره حيثما أمكن انطلاقا من التزامها بتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية. وفي الشأن البحري أكد معاليه موقف سلطنة عمان الثابت بأن تظل الممرات المائية الحيوية ومنها مضيق هرمز مفتوحة ومتاحة للملاحة، وبمنأى عن أي تدابير من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية، مشددا في الوقت ذاته على أن القانون الدولي وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمثل أساسا للأمن البحري، وأن احترام أحكامه يصون حرية الملاحة التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة، موضحا أن الحفاظ على ممرات مائية مفتوحة وآمنة يتطلب تعاونا مسؤولا من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية، مستشهدا بالتعاون القائم في مضيق ملقا بسنغافورة بوصفه نموذجا يعزز الثقة ويرسخ المسؤولية الجماعية. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية بمعالي توم برينسن وزير خارجية مملكة هولندا في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك في إطار مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان. وأعرب الوزيران عن تطابق مواقف بلديهما حول أهمية حرية الملاحة ومواصلة الجهود الرامية لعودتها بصورة طبيعية وانسيابية في مضيق هرمز دون قيود أو عوائق، وذلك دعما لسلاسل الإمداد البحرية والاقتصاد العالمي، وبما يعود بالنفع لجميع دول المنطقة ويخدم مصالح جميع الشعوب. كما عبر الوزيران عن الالتزام المشترك بالحلول السياسية للقضايا عبر الحوار والوسائل السلمية والدبلوماسية، وتطرق الجانبان إلى علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان ومملكة هولندا، وأكدا حرصهما المشترك لتنميتها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وخاصة في مجالات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والإمداد. كما تطرق معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية خفض التوتر ودعم انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز. عالميا، قصفت الولايات المتحدة أهدافا في إيران اليوم بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران وأنصار الله بالرد الشامل على خلفية تصاعد الهجمات في الممرات البحرية بالمنطقة. وردت إيران بإعلان استهداف قواعد ومواقع أمريكية في عدد من دول المنطقة، مؤكدة أن التهديدات الأمريكية لن تثني عن مواصلة عملياتها، فيما توعد الحرس الثوري بمزيد من الردود. وفي اليمن، أعلن أنصار الله فرض حصار بحري بعد هجمات استهدفت ناقلتي نفط في باب المندب، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط قتلى وجرحى جراء ضربات أمريكية استهدفت مواقع في شمال إيران والأهواز. يتواصل التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران وسط تحذيرات متبادلة في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانب آخر، قالت ثلاثة مصادر باكستانية إن إسلام أبا

يقدر أن مباحثات استكشافية أجريت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى باكستان، مؤكدة أن العقبات أمام استئناف أي محادثات مع واشنطن لا تزال كبيرة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون بينهم 3 بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرين خلال هجوم على بلدة تل جنوب غرب نابلس وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وهاجم مستعمرون منازل في البلدة قبل أن تتجدد الاعتداءات باقتحام قوات الاحتلال، ما أدى إلى إطلاق نار أسفر عن استشهاد 4 شبان وإصابة آخرين، فيما حولت البلدة إلى منطقة عسكرية مغلقة. وفي سياق متصل، حطم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال 120 شجرة زيتون في مسافة ريطة جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين من بلدتي سالم وبيت فوريك شرق نابلس. من جانبه، أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار قرب بلدة تل. وفي قطاع غزة، استشهدت فلسطينية اليوم متأثرة بإصابتها في قصف جوي إسرائيلي استهدف بناية سكنية في شارع الجلاء بمدينة غزة الليلة الماضية وفق مصادر طبية. وفي تطورات ميدانية، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة جنوب مدينة خان يونس. كما شهد قطاع غزة الليلة الماضية غارات مكثفة استهدفت مباني سكنية ومسجدا ومنشأة تجارية وخياما للنازحين، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين ودمار في المناطق المستهدفة. أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، فيما ينتظر الجانب الأوكراني تأكيدا رسميا لجدول الزيارة. وتأتي الزيارة في ظل مناقشات أمريكية أوكرانية بشأن مقترح لوقف إطلاق النار الجوي تمهيدا لعرضه على روسيا ضمن جهود جديدة لإحياء محادثات السلام وإنهاء الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قصفت موقعا قرب كييف، قالت إنه كان يستخدم لعرض وتطوير طائرات مسيرة أوكرانية وأجنبية، مؤكدة وجود مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أوكرانيين في الموقع وقت الهجوم، فيما أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين جراء الضربة. وفي تطور ميداني، أعلنت موسكو سيطرة قواتها على بلدتي زخاروفكا وإيفاشوكينو في مقاطعة خاركيف بعد أيام من إعلانها السيطرة على بلدتين أخريين في المنطقة. كما أعلنت روسيا إسقاط 571 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في ظل استمرار التصعيد وتبادل الهجمات بين الجانبين. أجبرت حرائق الغابات عشرات الآلاف على الفرار في جنوب غرب فرنسا، فيما أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية بعد اندماج حرائق ضخمة قرب مدريد وسط موجة حر وجفاف شديدين. وأمرت السلطات الفرنسية بإخلاء شبه جزيرة كافيريه مع إجلاء نحو 63,000 شخص بعدما التهمت النيران أكثر من 10,000 هكتار من الغابات ودمرت عشرات المنازل. وفي إسبانيا أجلي أكثر من 19,000 شخص غرب مدريد، فيما تكافح فرق الإطفاء لاحتواء حرائق اندمجت بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. وطلبت فرنسا وإسبانيا دعم الاتحاد الأوروبي لمواجهة موسم حرائق، وصفته السلطات بأنه من الأسوأ مع تضرر مساحات واسعة من الغابات في أنحاء أوروبا. وأخيرا، ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة حكومية قبالة سواحل غويانا إلى 72 قتيلا، فيما أنقذ 76 شخصا من بين 179 كانوا على متنها مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين. وتتوقع الحكومة أن يصل عدد الضحايا إلى نحو 100 شخص في ما قد يعد أسوأ كارثة بحرية مسجلة في تاريخ غويانا. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك الأردن تطورات الأوضاع في المنطقة.

الطاقم والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. سلطنة عمان تؤكد في الاجتماع الوزاري للأسيان بالفلبين على موقفها الثابت بضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة ومتاحة للملاحة. استمرار الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، وإيران تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 وجرح آخرين جراء اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة. حرر لكم هذه النشرة والتي أتتكم من إذاعة سلطنة عمان يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن سالم الحجري، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، لذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن طريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصيكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتخيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم

نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

فمن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليكم

يستحيين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة

0: الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم

يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس

لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا

استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق

0: كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات

0: بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان مواعظ وعبر من مشهد قرآني برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. وكنا نذكر أن إبراهيم عليه السلام قد رزقه الله عز وجل ما دعا به في هذه الدعوات المباركات. ذكرنا في اللقاء الماضي: ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. هنا سنذكر أيضا: ولا تخزيني يوم يبعثون. ولا شك أن الله تبارك وتعالى أعطاه ذلك. فالله عز وجل في ثنائه على سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يلزم من ذلك أنه من ورثة جنة النعيم، وأنه بعيد عن الخزي عليه السلام. ولا شك أيها الفضلاء أن هذا الدعاء فيه تعليم وتربية لنا. يعني ما الذي يجعل نبيا كريما يدعو ويقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم، ويقول: ولا تخزيني يوم يبعثون، مع هذه المنزلة العالية السامقة وهذا القرب من الله عز وجل؟ هذا تربية لنا. وكيف أن هؤلاء العظماء يخضمون أنفسهم، وكيف يخضعون ويتذللون بين يدي خالقهم جل في علاه. إذن كنا نقول أن إبراهيم عليه السلام أوتي ما دعا به، وكان مما دعا به واجعلني من ورثة جنة النعيم. وهذا أمر أيها الإخوة ذكره العلماء، يعني موضوع واجعلني من ورثة جنة النعيم، يعني بعض الناس يقول أنا لا أعبد الله عز وجل لأجل أن يعطيني الجنة ولا لأجل أن يخلصني من النار، وإنما أعبده لأنه مستحق لذلك، فحتى لو أدخلني حرمني والعياذ بالله من الجنة أو ولو أدخلني النار فهو مستحق للعباد. نعم صحيح، هذا الكلام صحيح، هو مستحق للعباد جل في علاه، فهو مستحق لذلك ولا وليس في ذلك كلام. لكن القضية أن بعض الناس كأنه يزهد من قضية دعاء بالجنة، كأن يعني الجنة هذه يعني شيء زايد، إذا أعطيتني الجنة فشكرا. لا، الأنبياء يدعون بالجنة، هذا إبراهيم عليه السلام، واجعلني من ورثة جنة النعيم. وكيف يبتعد هؤلاء؟ كيف يخافون من النار؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كيف إبراهيم عليه السلام يقول ولا تخزني يوم يبعثون؟ فإذا هذا أيضا مما ينبغي أن نأخذ منه العظة، لأن هذا البرنامج دروس وعبر، إذن في عبرة هنا، تعتبر تتعلم أن إبراهيم عليه السلام يدعو بالجنة في أي موضع؟ في موضع الدعوة إلى الله، يجتمع بأبيه وقومه ويكون هنالك كلام ونقاش وحوار في نفس المكان في نفس الموضع. إبراهيم عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يرثه الجنة وأن لا يخزيه يوم يبعثون. فعلينا أن نلهج بهذا الدعاء دائما، سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. أيها الإخوة، هذا أمر عظيم لابد أن ندعو به دائما في صلواتنا، عند إفطارنا، في حضرنا، في سفرنا، في صحتنا، في مرضنا، في منشطنا، في مكرهنا، في كل وقت، في كل حين. لأن الفائز الحقيقي هو ذلك الذي زحزح عن النار. نعم، من أدخل الجنة وزحزح عن النار فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين يا أكرم الأكرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
5: وجعلنا فيها معايش.
4: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
6: بسم الله الذي أودع في مرحلة الشباب قوة بين ضعفين، وجعل في عزائمهم سر وثوب الأمم بعد كبوتها. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الأوطان لا تنهض بتكديس الشهادات التي لا تنفع، بل بتأهيل العقول وشحذ المهارات التي تتواءم مع حاجات الواقع. ونصلي ونسلم على معلم البشرية وصانع قادة الشباب محمد، الذي استثمر طاقات أصحابه فوضع كل فارس في ميدانه الذي يبدع فيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد المعايش ويا صناع المستقبل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام ثروة هي أغلى من كنوز الأرض كلها، إنها الطاقات البشرية وتحديدا فئة الشباب أولئك الذين يحملون دماء التجديد وطموح المستقبل، ولكن هذه الطاقة إن لم توجه وجهة صحيحة بقيت حبيسة نظريات لا مكان لها في سوق العمل. فما هي الرؤية الإسلامية لتأهيل هذا الجيل؟ وكيف يكون العلم نافعا إذا لم يلب حاجات العمران؟ ولماذا كانت موائمة التعليم مع متطلبات الزمان فريضة حضارية لتحقيق الاستخلاف؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد معيارا دقيقا يحكم مفهوم العلم. القرآن لم يدع إلى طلب العلم لمجرد الترف الفكري، بل دعا إلى العلم النافع الذي يتحول إلى عمل وقوة. يقول الحق تبارك وتعالى في قصة طالوت عندما اختاره الله ملكا وقائدا: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. تأملوا هذه المعادلة الربانية الرائعة، لم يكن مجرد حافظ للنصوص، بل جمع بين سعة العلم وهي المعرفة النظرية والتخطيط الاستراتيجي، وبين بسطة الجسم وهي القدرة التنفيذية والكفاءة البدنية التي يتطلبها سوق العمل في ذلك الزمان، وهو زمان مواجهات وحروب. إن الله سبحانه لم يصطفه لأنه يحمل شهادة فخرية لا تمت للواقع بصلة، بل لأن قدراته تتواءم تماما مع حاجة بني إسرائيل في تلك اللحظة التاريخية. وفي آية أخرى يمتدح نبي الله داود عليه السلام بقوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. هنا يسمي القرآن الحرفة والمهارة علما، وعلمناه صنعة، ليؤكد لنا أن التعليم المهني والتدريب التقني هو من أشرف العلوم التي تحصن الأمة اقتصاديا وعسكريا. إن التعليم الذي لا ينتج درعا يحمينا أو قمحا يطعمنا أو برمجيات تدير حياتنا هو تعليم مقطوع الثمرة في ميزان العمران. ومن هذا التأصيل القرآني ننطلق إلى المدرسة النبوية لنرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم موجه مهني عرفته البشرية. لم يكن صلى الله عليه وسلم يطالب الشباب بأن يكونوا نسخا مكررة، بل كان يكتشف الشغف ويؤهل القدرات لسد ثغور الدولة. تأملوا قصة الشاب العبقري زيد بن ثابت رضي الله عنه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة احتاجت الدولة إلى تخصص جديد لم يكن شائعا بين العرب، احتاجت إلى الترجمة والدبلوماسية للمراسلات الدولية. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا الشاب زيدا وقال له بمنتهى الوضوح: تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمنوا يهودا على كتابي. يقول زيد: فتعلمته له، فما مر بي نصف شهر حتى حذقته. هذا هو التطبيق العملي لمفهوم موائمة التعليم لسوق العمل. الدولة تحتاج إلى لغة، فيتم توجيه شاب ذكي لدراستها فورا. لم يدرس زيد علما لا تحتاجه الأمة في تلك اللحظة، بل درس ما يخدم الأمن القومي المباشر. وكان صلى الله عليه وسلم يصنف كفاءات أصحابه فيقول: أفرضكم زيد، وأقرأكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاد. هذا التصنيف يعني وضع الشخص المناسب ذي التأهيل المناسب في المكان الذي يبدع فيه ويحفظ به معايش الأمة ودينها. وإذا أردنا أن نعمق هذا المعنى في وجدان شبابنا، فلننظر إلى أولئك السلف الذين لم يركنوا إلى ما تعلموه في صغرهم، بل واصلوا التأهيل المستمر. إن الإمام أبا حنيفة النعمان لم يكن فقيها يجلس في محرابه بعيدا عن نبض الحياة، بل كان تاجر حرير ماهرا في سوق الكوفة. هذا الاحتكاك بسوق العمل هو الذي جعل فقهه في المعاملات المالية أعمق وأدق فقه في زمانه. لقد وائم بين تعليمه النظري وواقع التجار، فأنتج الأمة حلولا فقهية اقتصادية لا تزال مراجع إلى اليوم. إن تاريخنا ينبذ ثقافة العالم المعزول والشاب الحالم الذي يعيش في برج عاجي. لقد كان علماؤنا أطباء كابن النفيس ومهندسين وفلكيين متمرسين، كانوا يتقنون المهن التي تحتاجها حضارتهم، ولم يعرف التاريخ الإسلامي مفهوم البطالة المقنعة إلا حين انفصلت مدارسنا عن واقع أسواقنا، وحين صرنا نخرج آلاف الشباب في تخصصات قد تجاوزها الزمن، بينما المصانع والحقول والتكنولوجيا تصرخ بحثا عن كفاءات نادرة. أيها المستمع الكريم، لنقف مع واقعنا اليوم، حيث نرى جموع الشباب يقفون على أعتاب الجامعات يحملون شهادات براقة، لكنهم يصطدمون بصخرة سوق العمل التي تسألهم سؤالا واحدا صارما: ماذا تجيدون فعله بأيديكم وعقولكم عمليا؟ إن الأزمة الكبرى في زماننا هي تقليص الشهادة الورقية على حساب المهارة العملية. إلى كل شاب يستمع إلينا، إن العالم يتغير بسرعة مذهلة. الذكاء الاصطناعي، البرمجة، الطاقة المتجددة، الصناعات الحديثة هي اللغة التي يجب أن نتعلمها كما تعلمها زيد بن ثابت. لا تكتفي بمقرر جامعي أكل عليه الدهر وشرب، بل بادر، تدرب، طور نفسك واكتسب مهارات حرة تجعلك رقما صعبا في ميدان الاستخلاف.
4: وجعلنا فيها معايش.
6: وإلى القائمين على التعليم والتخطيط، إن مواءمة التعليم لسوق العمل ليست شعارا يكتب، بل هي فريضة شرعية لحفظ أوقات شبابنا وأموال أمتنا من أن تهدر فيما لا ينفع. علموا الشباب حرفة المستقبل، واغرسوا فيهم احترام العمل المهني والتقني، فإن الأمة التي يكثر فيها المنظرون ويقل فيها المتقنون للصنعة هي أمة تبني قصورها على الرمال.
4: وجعلنا فيها معايش.
6: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن شبابنا هم نبض حياتنا، وأن رعاية طاقاتهم وتوجيهها لبناء الوطن والدين هو أعظم استثمار ندخره لغدنا. كل شاب يتعلم مهارة تنفع الناس هو في حقيقة الأمر يتمثل لأمر ربه في عمارة الأرض. نسأل الله العلي القدير أن يبارك في شبابنا، وأن يفتح لهم أبواب العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمهم سبل الرشاد في طلب معايشهم. اللهم اجعلنا أمة تعمل فتتقن، وتتعلم فتنتفع، وتقود حضارة الإنسانية بعلم وبصيرة. طابت معايشكم بالعلم والعمل، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع
7: وجعلنا فيها معايش.
4: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.

ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم

استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد

عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك.

حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. قد

نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والخل مع الإمام إن أدركته، في أي حال كنت قد لحقته، حال قيام أو ركوع أو سجد، فلتحرمن وقعدا إذا قعد، واتبعه في كل الذي يأتيه، وما مضى من بعد قم فقضيه، وإن تكون جنازة فما مضى منها فلا يحتاج فيها للقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: آمين. نعم.
3: أهلا وسهلا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا تجعل لنا كل صعب سهلا. والخل مع الإمام إن أدركته، في أي حال كنت قد لحقته، حال قيام أو ركوع أو سجد، فلتحرمن وقعدا إذا قعد، واتبعه في كل الذي يأتيه، وما مضى من بعد قم فقضيه، وإن تكن جنازة فما مضى منها فلا يحتاج فيها للقضاء. والخل مع الإمام إن أدركته، في أي حال كنت قد لحقته، حال قيام أو ركوع أو سجد، فلتحرمن وقعدا إذا قعد، واتبعه في كل الذي يأتيه، وما مضى من بعد قم فقضيه، وإن تكن جنازة فما مضى منها فلا يحتاج فيها للقضاء. كم بيت؟ خمسة. أربعة ولا خمسة؟
5: أربعة.
3: أربعة أبيات. طبعاً.
5: فالكل مع الإمام إن أدركته، في أي حال كنت قد لحقته، حال قيام أو ركوع أو سجد، فلتحرمن وقعدا إذا قعد، واتبعه في كل الذي يأتيه، وما مضى من بعدكم فاقضيه، وإن تكن جنازة فما مضى منها فلا يحتاج فيها للقضاء.
3: فالخل مع الإمام ولا والخل؟
5: فالخل.
3: أحسن، شكرا. فادخل مع الإمام إن أدركته، في أي حال كنت قد لحقته، حال قيام أو ركوع أو سجد، فلتحرمن وقعدا إذا قعد، واتبعه في كل الذي يأتيه، وما مضى من بعد قم فقضيه، وإن تكون جنازة فما مضى منها فلا يحتاج فيها للقضاء. طيب، كلام في أي موضوع؟ في الاستدراك. في الاستدراك سمى الاستدراك الرقعة الوصلان، صلاة السابق، صلاة المسبوق، ما كذاك؟ صلاة المسبوق هي الاستدراك، ما كذاك؟ استدراك. وسمى أيضا مسمى الوصلان، الوصلان وسمى الرقعة. قبل كل شيء، قبل دخول الاستدراك، ينبغي المسلم أن يحرص كل حرص ألا يفوته شيء من الصلاة، ما كذا؟ هذا ينبغي. وقد مر عليكم الحديث، حديث أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 40 يوما في جماعة ماذا؟
4: يدرك
3: التكبيرة الأولى. يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وذكرنا سابقا على ينبغي المسلم أن يذهب إلى المسجد مبكرا حتى لا يفوته شيء من الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم حض على التهجير، قال ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه يتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. يذهب مبكر حتى لا يفوته شيء من الصلاة. لكن الحال إني حصل لأن ينال هذا الأجر وهذا الثواب. يدرك التكبيرة الأولى، ماذا يعني بالتكبيرة الأولى؟ تكبيرة الإحرام. كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لكن قد يكون الإنسان يتخلف العذر بالأعذار ويأتي إلى المسجد ويجد الناس يصلون

0: هل يقعد ينتظر حتى يفرغ من الصلاة؟
1: لا.
0: هل ينتظر جماعة ثانية ليصلي معهم؟
1: لا.
0: الجواب إيش؟ لا. فالواجب عليه أن يدخل مع الإمام، واجب، ما ينتظر حتى يصلي جماعة أخرى كما يفعل بعض الناس. تجد يأتون إلى المسجد عندما وجدوا الإمام يصلي

0: يعني بعض العلماء قال بأنه هناك حال مكروه بأن لا تكرر الجماعة بعد الجماعة. مر عليكم هذا الكلام ولا لا؟ مر عليكم. لأي شيء تقام جماعة بعد جماعة؟ ولأي شيء أنت تنتظر يعني من يأتي لتصلي معه جماعة بعد الجماعة الأولى؟ إيش الواجب عليك؟ فالواجب على من جاء وجد الناس يصلون فأن يصلي معهم، يدخل معهم، يصلي مع ذلك ويقضي ما فات. وهذا على كل حال واجب، دخول مع الإمام واجب، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر. في حديث أنس بن مالك، نعم، من يأتي به في مشروعية الاستدراك، من يأتي بالحديث عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ثوب للصلاة.
1: نعم
0: أكمل.
1: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، فإن أحدكم ما كان يعمل في صلاة ما كان يعمل إلى صلاة.
0: أنت ما بتحفظ الحديث ولكنك تشكر على المبادرة. من يأتي بالحديث نصا؟
1: نعم شيخ،
0: تفضل.
1: عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة.
0: إيش قال؟ قال فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقموا. سئل الإمام الدين رحمه الله عليه إذا جاءت جماعة إلى المسجد وجدوا جماعة المسجد تصلي واحد منهم يحسن الدخول مع الإمام والباقون لا يحسنون الدخول مع الإمام، واحد منهم يحسن يصلي بغيره جماعة الباقون لا يحسنون أن يصلوا بغيره جماعة، هذه الجماعة قالوا لهذا الرجل انتظرنا حتى تصلي بنا جماعة. هنا بقي هل يدخل مع الجماعة الأولى يصلي مع ذلك ويقبل ما فات، ولا ينتظر الجماعة حتى يصلي بهم صلاة كاملة من أولها إلى آخرها؟ إيش أجاب؟ أجاب بأنه يدخل مع الإمام، يدخل مع الإمام ويصلي مع ذلك ويقبل ما فات. طيب، والباقون عليهم يتعلموا أمر دينهم، عليهم يتعلموا أمر دينهم، هل ينتظرهم؟ الجواب إيش؟ لا، يصلي معهم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك حيث قال فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقوا. وبعض الناس يكون حالني يستصعبني يعني معرفة الاستدراك، يقول أمر صعب. لا، ليس بالصعب، الأمر سهل، الأمر سهل، لم يخلق من بطن أمه عالما، ما كذاك؟ شيء بالتعلم. فهذا أنت الآن، أن سابقا لم تحسن الصلاة، ما كنت تعرف الصلاة كيف الصلاة، لكن لما تعلمتها واتقنتها الحمد لله أصبحت تصلي. كل شيء بالتعلم، والأمر ليس بالأمر صعب سهل كما يظن بعض على أنه صعب، ما صعب. يمكن للإنسان يتعلم إيش من ابنه، من ابن ابنهم، ما يستحي يقول أنا ما كيف أتعلم ممن هو أصغر مني، ويتكبر أيضا، لا منعه الحياء ولا إيش ولا الكبر عن طلب العلم، ما كذاك؟ واجب على المسلم أن يتعلم أمر دينه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فعلى كل مسلم يتعلم أمر دينه، وهذا الاستدراك أيضا ينبغي لكل واحد أن يتعلمه، كيف يستدرك، كيف يصلي مع الإمام، وكيف يقرأ ما فاته، ما كذلك؟ نعم. زين، فما أدركتم في الحديث ها، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. طيب، كيف الاستدراك؟ كيفية الاستدراك؟ كيف الاستدراك؟ الاستدراك عندما يأتي داخل مع الجماعة، أول شيء يوجه

0: يأتي بالتوجيه زين ثم يكبر تكبيرة الإحرام. بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام عاد يدخل مع الإمام حيثما وجده، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدخل مع الإمام حيثما وجده، يتابع حيثما وجده. انتبهوا، نركز على إيش؟ أن نقول بعد أن يوجه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدخل مع الإمام حيثما وجده، ثم يتابع الإمام حيثما وجده. هنا لابد من إيش؟ تركيز لأي شيء، لأن بعض عوام الناس عندما يأتي إلى المسجد ويجد الناس يصلون يدخل بدون تكبير، ما يكبر تكبير الإحرام. دخل المسجد وصل الصف وقال الإمام في الركوع ركع، وقال الإمام في القعود قعد، وقال الإمام في السجود سجد، ثم بعد ذلك أن يسلم قام وكبر تكبير الإحرام وقضى الذي فاته. هل فعله هذا صحيح ولا خطأ؟
1: خطأ.
0: طيب هذه الصلاة تجزي صحيحة هذه الصلاة؟
1: غير صحيح.
0: غير صحيح. لماذا؟ لأنه أتى ببعض الصلاة قبل تكبير الإحرام. هل يعتبر المصلي داخل في الصلاة قبل الإحرام؟
1: لا.
0: ما الجواب؟
1: لا. لا.
0: تكبيرة بها المصلي يدخل صلاته ويحرم محلله. تحريم التكبير نص الخبر لم يدخل ما دام لم يكبر، ما يعتبر داخل في الصلاة. لو سألكم سائل مثلا قال لكم هذا الذي فعلته، إن أخرت تكبيرة الإحرام مع ما فاتني لكن أتيت بها بعد ذلك، ماذا تقولون؟ هل عليه عرض صلاة ولا ما عليه؟ نعم
1: عليه
0: عرض صلاة. لماذا؟ لأنه لم يكبر تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام كفارة أول شيء يبدأ الإنسان بعد التوجيه كما قلنا بعد الأذان والإقامة والتوجيه، هيش يكبر تكبيرة الإحرام ما كذلك؟ وبعد ذين وجب القيام لقادر، وهكذا وهكذا هيش الإحرام. وبعد ذين وجب القيام لقادر وهكذا الإحرام بعد ذلك عليتي. طيب بعد أن يوجه بماذا؟ يكبر تكبيرة الإحرام. فإذا كبر تكبيرة الإحرام تابع الإمام حيثما وجده، إذا وجده يقرأ الفاتحة قرأ معه الفاتحة، ما كذا؟ إذا وجده في الركوع ركع، إذا وجده في السجود سجد، إذا وجده بين السجدتين قعد، إذا وجده في التشهد الأول أو في الثاني قعد، ما كذا؟ ما كذا؟ حيثما وجده. انتبهوا، لأن هناك بعض أهل العلم يقول يعني ما تدخل مع الإمام إلا في حال القيام أو في حال القعود، لكن الشيخ هش ذكرنا قال تدخل على أي حال، حال قيام أو ركوع أو سجد، وكذلك فلتحرمن وقع اليدين. طيب إذا كبرت تكبيرة الإحرام، إذا كبرت تكبيرة الإحرام وجدت الإمام يقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة معه ولا لا؟
1: تقرأ.
0: طيب إذا كبرت تكبيرة الإحرام وجدت الإمام في الركوع تركع معه ولا ما تركع؟
1: تركع.
0: وهكذا كما قلنا. بقي إذا إذا إذا كبرت تكبيرة الإحرام والإمام يقرأ السورة، يعني فرغ من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة السورة، نبقي هل تستمع السورة ولا تقرأ الفاتحة؟ ما الجواب؟ الجواب تستمع السورة، تستمع السورة. لماذا؟ لأنك مأمور هيش بأن تدخل بأن تصلي ما أدركت، مأمور بأن تصلي ما أدركت. أين أدركت الإمام؟ في قراءة السورة. طيب عندما يقرأ الإمام السورة أنت بماذا تؤمر؟
1: بالاستماع
0: والإنصات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. انتبهتم؟ طيب إذا وجدت الإمام يقرأ السورة أنت تستمع، هنا تستمع لأنك مأمور بأن تتابع الإمام بعد تكبير الإحرام. والآن وجدت الإمام في القراءة فما أدركتم فصلوا، ومأمور

0: يقول عندما يقرأ الإمام السورة مأمور بإيش؟ بالاستماع، استماع السورة. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب، والفاتحة؟ فاتحة تقضيها بعدها، ما فيك؟ هنا فاتتك الفاتحة وبعد يسلم ما كما سيأتي تقوم وتقوم الفاتحة. سمعتم؟ طيب.
1: نعم.
0: بعض العلماء يقول إذا كانت السورة طويلة يمكن للداخل أن يقرأ الفاتحة ويستمع شيئاً من السورة، مثل آية أو آيتين أو ثلاثة على حسب الخلاف في أقل ما يجزي من القرآن. إذا كان يمكنه ذلك فليقرأ الفاتحة وليستمع ما بقي من السورة. واضحة؟
1: واضح.
0: زين، وهنا تفرع على هذه المسألة مسألة، احنا انتبهوا. ايش قلنا الآن؟ تستمع السورة ولا تقرأ الفاتحة؟ تستمع السورة، وكذلك وعرفتم فيش الدليل أي شيء يستمع السورة. هل من قائل بأن إذا كانت السورة طويلة ويمكن للداخل أن يقرأ الفاتحة ثم يستمع شيئا من السورة، هل من قائل بهذا القول؟
1: نعم.
0: طيب، هنا سؤال: إذا دخلت، إذا كبرت تكبير الإحرام والإمام يقرأ السورة، أنت أخذت بإيش؟ بالقول الثاني، شرعت في قراءة الفاتحة. لما شرعت في قراءة الفاتحة أردت أن تأخذ بالاستماع، أو أنك أخذت بالقول الأول وهو الاستماع، شرعت في الاستماع ثم أردت أن تقرأ الفاتحة، هل لك ذلك؟ الجواب لا. إذا أخذت بالقول الأول وشرعت في الاستماع فليس لك أن ترجع وتقرأ الفاتحة، وإذا أخذت بالقول الثاني وشرعت في قراءة الفاتحة فليس لك أن تترك قراءة الفاتحة وترجع إلى إيش؟ إلى إيش؟ الاستماع. واضح المسألة ولا واضح المسألة؟
1: واضح.
0: طيب، واضح، جيبها أنت. قلنا مثلا إذا كبرت تكبير الإحرام، طيب، والإمام قرأ السورة، تفضل، ماذا يفعل؟
2: أستمع.
0: تستمع السورة، زين. نعم. أستمع. ليش تستمع السورة؟ لأنك مأمور إيش؟
2: بالاستماع.
0: بالاستماع. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ما كذا؟
2: نعم.
0: ومأمور بأن تصلي ما أدركت، وأين أدركت الإمام؟
2: أدركته في قراءة السورة.
0: في قراءة السورة، طيب، أحسن. هل هناك قول آخر؟
2: نعم.
0: وهو؟
2: أن إذا كان السورة التي يقرأها الإمام طويلة،
0: نعم،
2: فلي أن أقرأ الفاتحة،
0: نعم،
2: وأن أستمع
0: ما بقي من السورة.
2: ما بقي من السورة.
0: من السورة. طيب، زعل تفرع عليه المسألة مسألة ثانية. إذا شرعت في الاستماع هل لك أن ترجع إلى قراءة الفاتحة، أو إذا شرعت في قراءة الفاتحة هل لك أن ترجع للاستماع قبل أن تكمل الفاتحة؟ إذا شرعت في الاستماع هل لك أن تترك الاستماع وترجع إلى قراءة الفاتحة، أو شرعت في قراءة الفاتحة هل لك أن ترجع للاستماع قبل أن تكمل الفاتحة؟ هذا السؤال.
2: نعم.
0: واضح؟
2: نعم.
0: ما الجواب؟ الجواب إيش؟ لا. ما الجواب؟
1: لا.
0: لا، لأنك شرعت في العمل ما ترجع عنه، شرعت في قراءة الفاتحة ما ترجع مرة كذا ومرة كذا. إذا أخذت بالقول الأول لك الحال عطحين التزم هذا القول وأنصت حتى يكمل الإمام من القراءة، ما كذاك؟ وأخذ بالقول الثاني شرع في الفاتحة فليس لك أن تترك الفاتحة، ها؟ لكن أنت ترجع للاستماع، اكمل يعني تكمل الفاتحة. سمعتم؟
1: نعم.
0: على كل حال، يعني المسألة ذكرناها نناقشكم فيها، يعني إن شاء الله في الدرس في الحلقة الآتية إن شاء الله. زين؟
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
1: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
1: آمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
1: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
1: آمين.
0: واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف إلى مبددات الهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد ما أطل الفجر بثغر ضيائه الباسم، ما حيا غشاوة الليل القاتم. اقتضت سنة الله في الحياة مكابدة الناس للهموم، فلا يكاد يخلو أحد من الناس من هم يلازمه أو قلق يؤرقه أو ابتلاء بأمر من الأمور يختبر صبره وإرادته وفعله. والهموم مختلفة الصور متعددة الأشكال، فتأتي على صنوف وضروب ووجوه شتى. فهناك من يحمل هم المرض، وقد يثقل البعض هم الدين، وهناك من يرهق تفكيره هم الرزق، وبعض يؤرقه هم مستقبل أبنائه، ومن الناس من ترتقب عينه أملا تعسر تحقيقه، ويعاني البعض الفقد أو الوحدة أو الضيق. وهكذا تمضي الأيام ولياليها بين غصة حزن وانتظار فرج وارتقاب مأمول. هموم متغايرة وسنة الله جارية، فهذه الدنيا دار ابتلاء ولا ترجى فيها راحة كاملة، إنما كمال الراحة والنعيم في دار الخلود. والنفوس المؤمنة على يقين أن الهموم ليست النهاية، بل قد تكون طريقا لرفعة الدرجات وسبيلا لتكفير السيئات، وفرصة لإحياء القلب بالافتقار إلى ربه اللطيف الرحيم، ودافعا للتعلم واكتساب الخبرة والفهم والاستيعاب. فمهما ضاقت الأسباب فرحمة الله واسعة، ومهما أظلمت الدروب فثم ما يشعل نور التوكل واليقين. وما أكثر ما تستمسك به النفوس المؤمنة وهي تواجه التحديات وتجابه جيش الهموم وتنطلق فيها من أنفعها وأجداها، إنه إحسان الصلة بالله، صلة يهنأ بها القلب وترتاح الروح وتسكن النفس ويسترشد العقل، تجد مسالكها في الصلوات والدعوات والذكر والاستغفار وفي ملازمة القرآن، ففيه شفاء ورحمة. وفي إحسان الظن بالله، فلا كاشف له إلا هو. وفي استحضار أن مع العسر يسرا، وأن الفرج قد يكون أدنى مما يتوقع. كما أن مراشد ديننا تدعونا مع ذلك إلى اتخاذ الحلول العملية، فيحمل المرء هموم غده قبل مجيئه، ولا يعيش مستسلما للأفكار السلبية ويجعلها ترتع في ذهنه وتشغل باله وتستولي على تفكيره. ومنها الاتجاه لتقسيم مشكلاته إلى خطوات ومراحل، فيبدأ بما يقدر عليه مستشيرا أهل الحكمة والرأي، طالبا العون من أهل الثقة، غير مفرط في صحته النفسية والبدنية. فللنفس والبدن حقوق تعين على مواصلة الطريق بعزم وثبات وتفاؤل، مع الحرص على معالجة الأخطاء. فمن الهموم ما يجلبه الإنسان على نفسه بتقصيره أو تفريطه أو إهماله أو سوء تصرفه، وخير الخطائين التوابون. متذكرا أن كثيرا من همومه قد مضت وانقضت، أذهبها الله بكرمه ورحمته ولطفه، وقد أنجاه منها، وهو عز وجل قادر على أن ينجيه اليوم أو بعد حين. لك الحمد، لك الحمد يا من يجلي الهموم، ومن مطبقات الكروب غيوما، ويهدي السبيل المبين بذكر أنار السني هداه الحلوما، بدت بسمى السالكين نجوما، وتهوي على المشكلات رجوما. فهيا بنا لله ربنا موقنين أن توقيت الله هو المناسب دوما، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما ضاع من تعلق بالله واتقاه واتبع هداه.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 20 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولم يكن من المشركين. وقد تقدم أن خبر كان في هذا الموضع قد تعدد، وهذا هو الخبر الرابع لها، فالخبر الأول أمة، والخبر الثاني قانتا لله، والخبر الثالث حنيفا، وهذا هو الخبر الرابع ولم يكن من المشركين. والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذا الخبر من باب العطف لا من باب كونه خبرا أصلا. لم حرف جزم ونفي وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يكو فعل مضارع ناقص ناسخ مجزوم، أو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة جوازا، فإن نون كان عندما تكون في صيغة المضارع وتقدمها نفي يجوز أن تحذف ويجوز أن تثبت، وكل ذلك وقع في القرآن الكريم، فقد جاء في القرآن: ولا تك في ضيق، وجاء أيضا: ولا تكن في ضيق، فالمسألة مسألة جواز لا وجوب. واسم يكو ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على إبراهيم، وخبر الفعل الناسخ من المشركين، وقد وقع الخبر شبه جملة جارا ومجرورا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من، واللام من كلمة المشركين، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. وعدل في هذا الموضع من التحريك بالفتح إلى التحريك، بل من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح، فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، ولذلك عدلوا إلى الخفيف، على أنه يجوز أن يقع التحريك بالكسر على ما نص عليه الإمام العوتبي في كتاب الإبانة في هذه الكلمة على التخصيص، وهي حرف الجر من. المشركين اسم مجرور بمن، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جميع مذكر سالم. والجار والمجرور من المشركين في محل نصب خبر يكو، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من المشركين أو كان من المشركين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والجملة لم يكن من المشركين معطوفة على الجملة كان أمة، والجملة كان أمة في محل رفع خبر إن، وعلى هذا تكون هذه الجملة التي عطفت عليها في محل رفع أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 121 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف: شاكرا لأنعمه. هذا هو الخبر الرابع لكان، والخبر الأول أمه، والثاني قانتا لله، والثالث حنيفا، وهذا هو الخبر الرابع وهو شاكرا لأنعمه. شاكرا خبر ثالث لكان، بل خبر رابع لكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لأنعمه جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أنعم اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة شاكرا، شاكرا لأنعمه. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر اللام وكلمة شاكرا، والتي هي اسم فاعل، فهي من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر. شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اجتباه جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اجتبى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لأنه معتل الآخر وهو معتل بالألف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به للفعل اجتبى، وفاعل الفعل اجتبى ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، أي اجتباه الله، ومعنى اجتباه اختاره على ما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى. وهذه الجملة خبر خامس لكان، فهذه الجملة في محل نصب خبر خامس لكان، فالخبر الأول أمة، والثاني قانتا لله، والثالث حنيفا، والرابع شاكرا لأنعمه، والخامس اجتباه، كأنه قال مجتبى أي مختار، وقد اختاره الحق تبارك وتعالى ليكون في هذه المنزلة العالية والدرجة الرفيعة. وهداه إلى صراط مستقيم، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هدى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به للفعل هدى، وفاعل الفعل هدى ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. إلى صراط جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صراط اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر إلى متعلق بالفعل هدى، هداه إلى صراط مستقيم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل هدى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل هدى. مستقيم صفة لكلمة صراط، صفة مجرورة، وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها، والجملة الفعلية هداه إلى صراط مستقيم في محل نصب عطفت على الجملة اجتباه التي وقعت خبرا خامسا لكان، فالجملة الفعلية اجتباه في محل نصب، فتكون هذه الجملة في محل نصب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 22 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وآتيناه في الدنيا حسنة جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. آتينا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو النون، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل آتى يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فهو ليس من ظن وأخواتها، والمفعول به الأول هو الهاء. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول للفعل آتى. في الدنيا جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من حرف الجر في واللام من كلمة الدنيا، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الدنيا اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون فلا تظهر على آخره علامات الإعراب. والجار والمجرور في الدنيا في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة حسنة، وقد وقع صاحب الحال نكرة، وساغ ذلك لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، وهذه مسألة نزيدها تفصيلا وبيانا في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التزكية.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا تنس يا داود، وأنت معه كذلك يا أحمد، مع المستمعين والمستمعات، أن لدينا وقفات حيال الآية التي تحمل الرقم 30 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: صدق الله العظيم.
2: إن ملة إبراهيم ملة عظيمة، ثم بعد ذلك اختفى هذا الاسم ليكون منقبة لهذا الرسول العظيم، ليكون دينه هو دين الإسلام. سبحان الله، ادخرت هذه الكلمة، هذا الاسم، من عهد إبراهيم لهذا الدين، فلم يسمى دين بدين الإسلام بعد دين إبراهيم. بدين الإسلام لم يسمى حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: ومن يبتغي
1: غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
2: وهو في الآخرة من الخاسرين.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: من المخاطب هنا بقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم؟
2: الواقع أن هذا موجه لكل راغب عن ملته، من الجاهليين الذين يعبدون الأوثان، ومن اليهود الذين لم يصدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ومن اليهود الذين رغبوا عن هذا الدين العظيم والذي خاطبهم الله بقوله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى قل بل ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا موجه لكل راغب، أفرادا أو جماعات، حكومات أو شعوبا، لكل راغب عن ملته وعما فيها من عدالة ومن تقدم ورقي بالأمة ومن هدى إلى الله سبحانه وتعالى.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى: ومن يرغب؟ وما أصل اشتقاق كلمة يرغب؟
2: يرغب فعل مضارع، والمصدر منه الرغبة.
1: الرغبة؟
2: نعم، تقول رغبت رغبة، ورغبا أيضا كذلك. والرغب كما قال سبحانه وتعالى: ويدعوننا
1: رغبا ورهبا.
2: نعم، ويدعوننا رغبا ورهبا. فالرغب والرغبة مصدر رغب، يرغب رغب، فهو راغب وهذا الشيء مرغوب فيه. وأصل الرغبة الميل الشديد إلى الشيء، الرغبة في الشيء
1: الميل إليه،
2: والرغبة عنه
1: الميل عنه،
2: جميل، العدول عنه. وهذا الفعل يقال رغب في كذا وهو الأكثر إذا مال إليه، ويقال رغب عنه أي عدل عنه ومال عنه، فعلا هكذا. والرغبة فعلا هو الميل إلى الشيء وتوقع حصوله، وهو فوق التمني.
3: ولماذا فوق التمني يا أستاذنا؟
2: أولا ترغب في الشيء رغبة شديدة، ثم تتمنى حصوله، فالتمني يكون فرعا عن الرغبة، أو الرغبة في الشيء بعد خطور تمني ببالك فترغب فيه.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: وما المراد بالملة وما أصل الاشتقاق؟
2: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. الملة في الحقيقة تطلق ويراد بها الدين والشريعة، وقد أوضحنا ذلك عند قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى
1: حتى تتبع ملتهم.
2: نعم، والإسلام ملة، والكفر كله ملة واحدة على الأشهر، وإن قيل هو ملل، فحقيقة الأمر أن الملة هي الدين وهي الشريعة التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يتقربوا باتباعها إليه. ولكن يجب قبل ذلك أن نعرف مغزى الاستفهام هنا في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم.
3: فهل لا تخبرنا عن مغزى الاستفهام هذا وهدفه يا أستاذنا؟
2: جميل. أصل الاستفهام طلب الفهم.
3: طلب الفهم؟
2: نعم، وهو أن تستفهم عن شيء لا تعرفه. تقول مثلا لفلان: من أنت؟ وما هذا؟ هذا أصل الاستفهام. لكن قد يطلق الاستفهام ويراد به الإنكار والتوبيخ.
1: يراد به الإنكار والتوبيخ؟
2: نعم، يراد به مجازا وإن كان حقيقته طلب الفهم، وقد يراد به النفي كقوله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي لا أظلم.
3: النفي بسؤال؟
2: نعم، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد. ومع ذلك يحمل الاستفهام مع النفي لإنكار. أما هنا فيحمل الإنكار الشديد والنفي، أي نفي أن يكون الشخص عاقلا فيرغب عن ملة إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم؟ ثم أجيب الاستفهام:
1: إلا من سفه نفسه.
2: فالذي سفه نفسه فعلا هو الذي يرغب عن ملة إبراهيم.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: لدي تساؤل يشغل بالي.
2: هات سؤالك الذي يشغل بالك.
3: وجدت ملل عدة وسميت بذلك، فمثلا سميت اليهودية وسميت النصرانية، وقد وصفت ملة إبراهيم بأنها الحنيفية، فما دلالة ذلك وما معناه؟
2: أصل الحنيفية نسبة إلى الحنيفة، والمتصف بها حنيف، وقد وصف الله إبراهيم عليه السلام بقوله: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قالوا: الحنف أصله الاستقامة.
1: أصله الاستقامة؟
2: نعم، ثم وصفوا به بعد ذلك المائل الأعوج. فالحنيف المقصود به هنا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مستقيما. ولكن وصفوا الأحنف بالأحنف إذا كان مائلا تفاولا منهم، كما قالوا في اللديغ سليم، وكما قالوا في الفلاة ماذا قالوا؟ مفازة، وهي مهلكة. فالحنيف هنا هو المستقيم لربه الذي لا يعدل به غيره. فملة إبراهيم هي الحنيفية الحقيقة، وهي ملة من الله، شريعة خالصة له.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى: إلا من سفه نفسه؟
2: المقصود من ذلك: لا يرغب عن هذه الملة العظيمة وعن ملة هذا الرسول، وهو أيضا سلف لمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا شخص سفه نفسه.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: على أن نلتقي بإذن الله تعالى غدا لنبين معنى السفه في هذه الآية وما يتلو ذلك من مفردات ومعان
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في هذا البرنامج الإيماني التدبري، ولازلنا مع سورة الشعراء. يقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد ذكرنا أيها الإخوة والأخوات كيف أن الله عز وجل أجاب إبراهيم عليه السلام فيما دعا به. وقفنا عند قوله تعالى: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، وعند قوله تعالى: واجعلني من ورثة جنة النعيم، وعند قوله: ولا تخزني يوم يبعثون. هنا نريد أن نقف عند قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن إبراهيم عليه السلام رزق هذا القلب السليم، وسنجد نص على ذلك، أن الله تبارك وتعالى ينص على ذلك. فالله تعالى يقول في سورة الشعراء: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم.